0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، وتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالة منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كثيرة الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدين ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي نتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاع سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة نأخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخد حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملت كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله تحت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله ومنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك. وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الواحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الواحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويها وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبز يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. ال40 أسبوع دي يمكن فيها ال14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في ال14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا هأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة بتاعت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي تشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع عليه برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية ما كفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة

في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعد الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلين وكده وبيرفس بعد الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة لا الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع تحت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز، فهداك كل مرة يعمل له مشكلة بتاعة مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي انا نفسها، لكن لازم البسه نفس اللبس اللي انا بلبسه. برضو الاطباء بينصحوا بانه لو الطفل طبيعي نبدا في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيره مناسبه لعمره. انت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في انه ياكلوا الطفل من الشهور الاولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحه. لكن الحاجه المهمه في طريقه تدخيل الوجبات للطفل انه انت ما تستعجلي، وادي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة، وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل، ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات أنا تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده تأكدت أنه ما في واحد من الأكل أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زائد الوجبات اللي بياخدك كفاية جدا، العصير حيملي معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب، ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية، يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم، وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بإنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي، ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين ثلاثة بيمشوا. فأنت بعد سنة وثلاثة شهور إذا حسيت أنه طفلك لسه ما مشى الخطوة الأولى، ممكن ترجع للدكتور وتسأليه، وإن شاء الله يكون يعني خير وما في مشكلة. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا.

وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
1: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
2: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
3: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
4: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: يا صباح الخير وصباح الرضا وصباح الابتهاج، صباح سعيد وصباح مفرح، لأنه دي نهاية أسبوع وخلاص الأسبوع عدى بكل الفيه، بكل الصعوبات الفيه وبكل اللحظات الحلوة فيه، وجينا لآخر الأسبوع وبعد كده بدينا نفكر في اليومين الإجازة نحن حنعمل فيهم شنو، لأنه أغلب الناس بتاخد إجازة في اليومين ديل. لكن خلينا قبل كل حاجة حقيقي نصبح على كل الناس في أي مكان، وصبح على الناس اللي بدت معانا، ونقول لهم أحلى صباح عليكم، ويا رب تكون أيامكم كانت جميلة وكانت سعيدة، والجاي أزعد والجاي أجمل، لأنه كل يوم أنا قاعد أقول هو هدية من ربنا. ربنا كده بهيئ لك الكون عشان انت لما تفتح عيونك وتصحى تلقى في هواء، تلقى في شمس، تلقى في صحة، تلقى في روحك قاعدة، تلقى أسرتك قاعدة حوالينك، وبعد كده أدك كل المفاتيح عشان انت تعيش يومك، وسلمك القلم عشان تشوف صفحتك انت حتكتب فيها شنو. فصباحنا الليلة عايزين نشوف فيه، ناخد فيه جزء بسيط كده في حلقتنا بتاعت الليل، ونشوف حلقتنا دي احنا حنملاها بشنو. لكن قبل كل حاجة خلوني أصبع على ضيفتنا اللي أنا بحبها من جوا قلبي، البحس إنه يعني هي رمز لل، عارفين الحاجة الحلوة اللذيذة، لو أخذتها أم لذيذة، ولو أخذتها صديقة لذيذة، ولو أخذتها بيت لذيذة، ولو أخذتها من كل ناحية، بحس إنه أخذها زي ما بقوله من كل حاجة حلوة حتى وكونت نفسها. يا سارة صباح الخير عليك.
2: صباح الفل والياسمين، صباح الكلام اللي سمحت قلتوه من الصباح، حسستيني نحن في مكتبة وريحة كتب وقهوة، بالمناسبة احنا عايزين قهوة في الموضوع ده. صباح الخير عليكي وصباح كل المشاهدين، نهاية أسبوع فعلا، ونرتاح من الجري الجرينا الأسبوع كله. صباح كل حاجة جميلة وخير لكل أهل بلدنا.
1: يا سارة عارفة الأسبوع كان ممكن يكون الأسبوع ده يعني كان لكل الناس ضاغط شوية، أنا حسبه كده، فيه استعدادات، فيه أفكار، تخيل الفترة دي كلنا متلخبطين بأفكار كتيرة كتيرة، كل واحد بدأ يعرف يرتب أوضاعه، بدأ داري يرتب أفكاره الفترة الجاية كيف، مدارس، جامعات، أسلوب معيشة، تخليش الحرب خلاص شوية، يعني صوت الرصاص تتخذ هدى، فبدأت الحرب الثانية اللي هي، وأنا بقول دي الأصعب، الحرب الجوانة، نفسنا وأفكارنا ومشين، رجلنا ثابتة ولا رجلنا خطواتنا ما ثابتة، أفكارنا واضحة، ماشين على أسس، ربحنا شنو، كسبنا شنو، استفدنا شنو من الفات، هل كان كله خراب، هل كان فيه جزء فايدة، شخصياتنا اللي عرفناه شنو. فكل واحد فينا بدأ حقيقي يفكر في، طيب في زول بدأ يقول لك كوم الرماد اللي عندي ده أنا كيف أعرف أطلع منه حاجة، أنا كيف أصلحه، وفي زول بعين بيقول لك الشتات اللي حصل ده أنا ألمه كيف، وفي ناس لسه مكسورة جواها بتقول لك الجرح الجواي ده أنا حقدر أمشي به لقدام، هل الدنيا حترجع بطعمها زي ما كانت. أنا يا سارة بقول حقيقي إنه ممكن هي حقيقة الفترة فاتت كانت صعبة، صعبة صعبة بكل معنى صعبة، ما نقدر نقول كلمة غير كده، لكن بنقدر نقول إنه عندنا إله بيعرف يعمل المستحيلات، بيعرف يداوي الجروح، بيعرف يعالج، بس لما نحن نمشي عنده، ولما نحن نعرف نحن، ربنا قال لنا حددوا طلباتكم، لما نعرف نحن
2: عايزين شنو.
1: فعارفة أنا فكرت يا سارة في حلقة الليلة دي، لقيت إنه لو الأسرة حقيقة محتاجة إنه يكون عندها أساس في الفترة دي بالذات، الأساس الأم، طول عمرنا قاعد نقول الأب هو الأساس، الأب هو الوتد، الأب الرجل السوداني يتحمل كثير الفترة اللي فاتت، يتحمل مسؤولية حماية ومسؤولية أكل ومسؤولية أولاد ومسؤولية ضغط ومسؤولية نظرة اجتماعية ومسؤولية إحساس إنه هو ممكن يكون مقصر وهو ما قادر. ونحن الرجل السوداني، أنا شخصيا بقول كده، الرجل السوداني عنده صفات معينة ما ممكن تكون ما موجودة في شعوب تانية، إحساس تحمل المسؤولية، حتى عواطفه قاعد يترجمها بالمسؤولية. فعشان كده يا ساري لما جينا نتكلم عن تكوين الأسرة في الفترة الجاية، لقيت إنه المرأة أو ست البيت، خلينا نقول ست البيت، هي الأساس اللي بيحتمد عليه كل شيء. فبدأت أفكر، هل هي ذاتها ثابتة جوا نفسها كويس، ولا محتاجين إنه إحنا نتكلم في حاجات كتيرة حوالينا؟ الموضوع بخصني وبخصك وبخص الراجل وبخص الأم وبخص البيت وبخص كله، بخص الأسرة. لو ما كانت أسرتك، أسرة الناس الجنبك، أسرة أهلك، وشيل المرأة كده وخطيها كده راكزة وخطيها كده ثابتة وشوفي حتنتج شنو. فعشان كده أنا لما فكرت في الحلقة دي أجيب منه إخواننا يطلع فيها. كنت أم، كنت مربية، كنت إنسانة متحملة المسؤولية ولسه متحملة المسؤولية، فما لقيت غيرك يا سارة حقيقي. أنت نموذج للمرأة السودانية حاليا. أنا دوبي تحط نظري.
2: لا ده كلام كبير شديد. أنا ولا نموذج بلدنا فيها نماذج رائعة كتيرة شديد، بالذات الفترة اللي فاتت. أو في حاجة نبهتيني لها في كلامك في البداية رشيدة، إنه إحنا داخلين على جامعات ومدارس، يعني دفع ويعني أقساط، يعني أنا بدعي وبصلي وبخد كل رب أسرة، كل شخص مسؤول عنده عيال، وداخلين على فترة المدارس، إن ربنا يدي نعمة ويدي كل حاجة سمحة عشان يقدر يكمل ويقدر يكون قدام عياله يعني ثابت وكله تمام، ويدي كمان سلام وأمان، ويدي اطمئنانية في زمن، في وقت صعب جري زي ما انت قلتي. الرجل السوداني عليه كتير صراحة، بس الحاجة اللي أنا شايفاها بعد الحرب إنه المرأة السودانية ما فضلت واقفة وقاعدة، قالت أنا هتكل إنه هو الرجل وأنا بس كفاية علي أشد حلتي والكلام ده. لا بالعكس، بسبب الحرب دي ظهرت لنا سيدات بيوت رهيبات، اللي بتعرف تعمل خبيث عملت خبيث وبقيت تبيع، اللي بتعرف تعمل حاجاتنا الجميلة، تراثنا، الريحة والبخور اشتغلت، اللي بتعرف تقري غير أولادها، تجيب ولدين ثلاثة تقريهم في البيت، اللي بتعرف تطلع تمد إيدها تساعد، كانت وقفت فتشت ورقة نفضته شهاداته وقدمت. المرأة السودانية بعد الحرب أنا بالعكس أنا حاسة إنه هي انطلقت، هي ما بقت اللي هي القاعدة في البيت اللي هي مستنية الشمارات وقاعدة الجبنة عشان تقعد تحكي، لا انطلقت. أيوة صح، حصل تقصير، حصل دروب، وقعنا شوية بسبب الظروف، بسبب إنه كلمة الحرب دي ما مهينة ولا بسيطة. إنه هي طلعت ومشت بلد تاني غريبة عليها، نزحت أقاليم كل جديدة عليها، فكتر خيرة شديد. كل الأشياء تعمل معها للخير. إحنا الكلام ده لو بنخطه قدامنا هنثق إنه ما في حاجة بتجي صدفة، ما في حاجة بتجي جات كده للصيغة كده، لا. فلا، المرأة ظهرت بقوة شديدة. أي صح في يعني كده، لكن المثال الأكتر والأقوى إنه هم انطلقوا عشان يعملوا للبيت ده أساس في المكان اللي هم وجدوا فيه.
1: أنا معك يا سارة، وبعيد كلامك بشدة. عشان كده بقول المرأة السودانية ممكن زي ما انت كنتي، العالم كله بدأ يكتشفها. زمان المرأة السودانية ممكن تكون كانت محصورة في نطاق معين، أو في بيئة معينة أو في غيود، لكن مع الحرب العالم، مش للمرأة، العالم بدأ يكتشف الشخصية السودانية للأسف. يعني خلينا نقول إنه العالم كان خط صورة جميلة وردية عننا، في ناس أثبتت الصورة دي 100%، ودي أنا ما بتكلم فيها لأنه ده أصلاً ده أصل موجود حقيقي. كويس، لكن للأسف في برضو نماذج أدت صورة سيئة، خصوصا لما يكون نحن ما بنقول سوء بمعنى سوء، لكن لما يكون ما متوقع منك الحدث ده فبعلم. لما أنا أكون ما متوقع الليلة من سارة تعمل واحد اثنين ثلاثة، حتى تصرفها ده عادي لو أنا عينت لو كده بمستوى العالم وبمستوى الحاصل، لا عادي وأقل من العادي، لكن أنا لأنه أنا خدت إنك أنت حاجة مختلفة، إنك أنت شخصية مختلفة، لما أصدر منك حتى لو البسيط بلقى إنه لا أنت بتداني وأنت بتتحاسبي، والمرأة السودانية ما كنا مفتكرين إنها كده، ما كنا مفتكرين إنه ده يصدر منها، ما كنا وما كنا. ده كله حكم ناس، أنا حكم الناس بيتغير مع الأيام، عشان كده حكم الناس عندي ما هو القاعدة الثابتة اللي أنا ممكن أخدها وأقعد أتكلم عنها. بخاف من الزعزعة اللي بتجي من جوا النفس للإنسان.
2: ما تنسي إنه إحنا الأضواء كلها متجهة علينا، لأنه إحنا في مننا السافر وفي مننا النزح، وفي فالناس كلها بقت مركزة معانا أي تصرفات. طبعا ما في شعوب، ما في شعب هو كله 100% صح ورهيبين، طبعا في الصالح وفي الطالح، وللأسف إحنا في زمن بقى السيء هو اللي بيسود. بس حقيقة في أمثلة زي ما أنت قلتي يا رشيدة، ناس يعني تفتح النفس. قبل فترة قرينا إنه شاب سوداني لقى مبلغ كتير في السعودية، لقى مبلغ كبير ورجعه، ويقول لك دي أصلاً طبع سودانيين الأمانة.
1: دي مع الناس ما بتستغربها.
2: بالضبط، يعني معروفة السودانيين عندهم الأمانة، عندهم الطيبة، ربنا يعني أدانا الاستثمار دي. لو ظهرت نماجد سيئة يعني الفترة دي إنه مدير السودانيين ما حينسوا الكلام الحلو، حينسوا إنه دين الناس الأمنين الناس الطيبين، حركزوا في إنه لا ده شخص سيء، إنه السودانيين سيئين. إحنا في الخير بيخص
1: وشر بيعم. فعشان كده يا سارة أنا عاوزة أشوف الناس اللي معانا، لو في زول صب علينا بنقول للناس يعني يتفاعلوا معانا، لأنه الموضوع الموضوع ما حيكون مختصر بيني وبينك، حيكون لازم يكون في ناس تتناقش فيه وفي ناس تتكلم، لأنه الموضوع أسري، بهم الأسرة في المقام الأول والأخير. ونحن حاليا كل اللي بنملكه أسرنا أو ما بقى من أسرنا ونفسياتنا وحالنا مهما يكون. فعشان كده بنرجع تاني وبقول لك أنا عايزة ألمس محاور الحلقة اللي هي المرأة السودانية والظروف اللي تعرضت لها. لو كان فقد، لو كان ضغط اجتماعي، لو كان معاملة سيئة، لو كان لمجرد إنها واجهت الحرب، واجهت ظروف الحرب، أكيد ده أثر في نفسياتها، أكيد ده ترك أثر كبير في نفسياتها. بالذات الممكن تعالي نقول اتخطت في وضع ما وضعها. نحن اللي تحملت مسؤولية هي ما عندها المحتيات عشان تتحملها. اللي فقدت ولدها قدام عينها، للحد أسي ما عارفة ولده وين، وللأسف فيه
2: كتير
1: في أمهات لحد أسي ما عارفين أولادهم حيين ميتين في سجون. اللي بيتها تعرضت لاغتصابات، اللي زوجها اتقهر قدامه. فعش كده بقول لك المرأة في هزة من جواها، خصوصا أنا مركز على المرأة ليه، لأنه بطبيعة المرأة السودانية إنها حنينة، إنها ما زولت شدايد. كان أكبر همها إنه بيتها، جيرانها، شغولها، لو في جامعة، لو في شغل، وتحت سقف بتاع أمان 100%. يعني المرأة السودانية كانت بتتحرك وهي حاسة بالأمان 100%. ما في ما عندنا التحرش اللي كان ممكن يخليك تمشي وإنت خايفة وحامية نفسك. ما عندنا ما كان عندنا انك تتخافي انك تمشي منطقة تانية. لا، حتى لو ركبت بص ومشيت عارفة انك اول ما تنزلي انت حتلقي اللي بيقف جنبك. ما في الخطوات اللي بترجف ما كانت عندنا. فجأة كل ده
2: اتسحب.
1: فحصلت الهزة جوانا، نحن رجعنا. انا بقول رجوعنا للسودان ما ضروري انه نحن نكون الليلة انت جوا بيتك، لكن خلاص مشاعرنا توجهت كلها ناحية السودان. هي عمر طبيعي موجهة ناحية السودان، توجهت ناحية السودان بالرجوع بالاستقرار. فثمرة الاستقرار هي المرأة، الأساس بتاع الاستقرار للمرأة. فنفسيات المرأة، أنا خوفي إنه المرأة السودانية تهرب يا سارة.
2: لا حق صراحة. حقيقة يعني أنا أنت بتتكلمي عن المرأة، المرأة نصف المجتمع لو ما كان المجتمع كله، المرأة عليها ضغط هائل، المرأة هي اللي بتربي، هي اللي بتعاين، هي اللي بتراقب سلوك أولادها، هي بتمسك التلفون كم ساعة، المرأة هي اللي بتخش في تحدي. يعني أنا ولدي عشان بيبقى ماسك، أنت ماسك الموبايل يا ماما، خلاص يا ولدي من الليلة أنا بس أحدي في الموبايل ساعتين في اليوم. هي بتعمل كده عشان أولادها يسلكوا نفس السلوك. المرأة هي اللي بتتابع، ها وصلت وين، مشيت وين. يمكن في سيدات فقدوا وظائفهم، لكن مع الظروف، مع السفر ومع النزوح، بقت وظيفتهم أصعب في البيت. إنه إحنا دخلنا على حتى لو قبائل تاني عادات مختلفة، فبقت عينة مش في نص راس زي ما بيقولوا، بقى عندها سبع عيون عشان تراقب، عشان تخلي بالها، عشان تحاول تواكب المجتمع اللي هي فيه، وما تكون أقل وما تكون، وفي نفس الوقت تكون حافظة على بيتها وعلى مسؤولياتها، في حين إنه الزمن بقى صعب، في حين إنه الشر بقى كبير شديد، كتير شديد. يعني إيده في قلبها، ده مرق، ده جاه، ده أكل، ده شرب، طيب ده قريته، فبقت شيء تقيل عليها. يعني المرأة شايلة كتير.
3: أنا معك مليون في المية إنه المرأة السودانية شايلة كتير. أنا لما أكون دايرة أشيل حمل لازم يكون عندي الأساس اللي أنا أشيل بيه. الليلة اللي بشيل أصغال أول حاجة بتدرب، بيعمل عضلات عشان لما نرفع البتاعة التقيلة دي ما يقعد تكسر. فالمرأة السودانية اللي هي شايلاه الفترة الجاية يصرح تشيل أكتر. فوين المحتيات اللي عندها والأسس اللي عندها؟ أنا قاعد أقول كده، بقول إنه المرأة لو هي لسه راجعة بالأسس اللي كانت فيها بدون تحسين وبدون تجويد هتكسر.
2: لا لا لا، أنا أفتكر يا الحرب علمتنا حاجة، الحرب حولتنا لحتة تاني. الحرب خلتنا زي ما قلت لك في الأول إنه اللي بتعرف حرفة في يدينا، اللي بتعرف تدرس أولاد الجيران، خلتنا شوفي احنا. انا سمعت عبارة دي من واحدة صاحبتي قبل كده، هي ما سودانية، قالت لي الرجال السوداني مدلعين ساوينه.
3: ايوه
2: حقيقة اكتشفت الحياة دي لما جينا هنا.
3: ايوه
2: اكتشفت انه بيجينا هنعمل شنو، هنسوي شنو، بس ما معناته انه معرفة تتصرف المرأة السودانية. يعني زي ما قلت لك القدرة تعمل اي حاجة ابدعت فيها. يا اخي في ناس اخذت كورسات ان هي تدرب وتعمل عشان حاجات خزف.
3: ايوه يا سارة، انا معاكي انه الحاجات دي برا، انا بتكلم على النفس من جوا، على نفس المرأة السودانية من جوا، انه المرأة السودانية المدللة اللي هي من بيت ابوكي مدللة وبيخافوا عليكي، لبس زوجك اللي بيخاف عليكي، لفجأة انت في حرب، قادر اتصل. أيوة. اتصل معي للهزة النفسية جوا. يلا الهزة النفسية دي بتعمل واحد من الاثنين، يا خلتك بقيتي قوية جدا،
2: يا طلعتك برا راسك
3: يا خلتك انه الهروب بقى لك حل في كل حاجة. فالفترة الجاية انا بتكلم على النفسيات من جوا، المرأة السودانية هي مظلومة ولا هي حتهرب من الحاصل، ولا هي غلطانة في إنها هي ما أسست نفسها، ولا موقعها وين زي ما نقول موقعها وين من الإعراب في الربكة الكتيرة الحاصلة دي.
2: شوفي هي ما هربت، أو أساسا ما عندها طريقة تهرب يا رشيدة يعني ده بيجاي وده بيجاي وده بيغادي وكذا هي ما عندها طريقة إن هي تهرب. مرة سودانية أفتكر واجهت، إحنا يعني واجهنا، يعني أنا بسمع قصص كل يوم بقول واخ، يعني شنو الحلاوة دي، شنو الطعام دي، شنو القوة دي. لا المرأة السودانية يمكن هي اهتزت، يمكن أيوه. بعد ما كانت منعمة في بلدها اضطرت ان هي يعني تتنازل عن حقوق، تتنازل انه يكون عندها بيت براها، تنازلت حاجات كثيرة. في الأول حصل رجة، ما في حاجة كانت تحتيها
3: وتشعلت
2: وتسحبت. أيوه. فبقى قدامها زي ما انت قلت، يا إما الهروب يا إما تستكين
3: عارفة أنا بقول لك كده ليه؟ لأنه زمان المرأة السودانية بتتعامل مع معليش سوري على الكلمة اللي أنا هقولها بتتعامل مع ما قدر أقولها يا سارة طلع على كيف الحوالينا كان في توازن. أنت بنت حاليا بتتعامل مع زوج ما هو الزمان
2: طبعا
3: يتعرض لظروف غيرت فيه بتتعاملي مع أولاد حاسين إنه بالذات أنت يا سارة عندك أولاد في سن المراهقة حاسين إنه المستقبل قدامهم رمادي ما في ضباب حاجة كده غبشة كويس بتتعاملي مع نفسك وأنت من جوا مجروحة بتتعاملي مع أسرة كلها مهزوزة كلها محتاجة إنه أنت تشيلي وتداوي هنا تداوي هنا تداوي هنا يلا أنت داويتي دو داويتي دو منو اللي حيقدر يداويك منو اللي انت تقدر يداويك عشان انت المحتاجة للعلاج قبل ما تدي لو اللي انا مكسورة انا ما حقدر انا مكسورة وادي ما حقدر يلا الالم جاي من وين انك انت بنفسك بتعالجي جرحك عشان تعرفي تعالجي جرح راجلك ولدك وبيتك وبيتك وفي الاخر بنجي نقول اي هفوة انت مسؤولة منها زي ما انت كنت مسؤولة عن امان البمرق والبدخل عن النجاح وعن الأكل وعن الشراب وعن وعن وعن وعن فبيبقى زي ما نحن نرجع تاني للنقطة أنا لسه بدق ناقوس الخطر كده بقول إنه ما كلهم في جزء كبير بدأ يهرب أو يسكن عارفة لما نكون عندك كلان أنا طبعا بخاف من الأسنان لو مشيت كده للدكتور عارفة وهزت الدور طبعا ده أكبر ألم أنا ممكن أستحمله عارفة ويقلع عليك الضرس ده كده انت بعد كده بتبلع حبوب بنادول وما بعرف مسكنات وحقن يعني انا مره قلحت ضرس فالدكتور قال لي خد حقنه واحده انا من المستشفى لحد ما وصلت البيت كنت اخذت 4 حقن وعارفه غلط بس كان عندي وهم في راسي انه انا الحقنه دي بتسكر رغم انه هم مفعول واحد يعني مفعول دي خلاص ثاني بعده ما في
2: ده معناته انت جرسه يعني
3: لا في الاسنان لا ما تقولي يلا المراه السودانيه في نفس الوضع محتاجة مسكنات مسكنات مسكنات فالمسكنات دي حتجيبها من وين؟
2: بعد الحرب وكده كنا مع فريق قال لنا هنمشي بيت أسرة سودانية عشان نطبطب عليهم ونحاول إن احنا نساعدهم يعني ونجيبهم بالعبارات والكلمات مشيت شفت الست السودانية أبوها توفى أثناء الحرب وهي طالعة عندها زوجها اتصاب في يدين وفقد ايده عندها طفلين وبيت وهي في اثناء النزوح عشان تمرق فقدت برضو جناها كانت حامل بس لما جينا لقينا البيت عارفه ملاياتنا القديمه ديك المشجره المفرش كيف وجابت لنا المويه وقعدت تبتسم وولدها كان شغال في حاجه وده كان ماسك راسه لقيتها بتبتسم وانا جايه اقول لها يا اخي ربنا يقويكي وربنا يعزيكي وربنا يسند قلبك جايه انا الحزينه جايه قمت قلت لي بابا مشى لربنا ما مشى حتى يعني كلنا ما شاء الله طب انت يعني ما متضايقه يعني انت
3: لا كيف متضايقه
2: طيب زوجك واللي حصل له تكاتبوا ربنا قلت لها في النهاية طبعا الشمار والقوة دي وهي يعني لسه كانت 26-27 سنة قلت لها جبت القوة دي من وين قلت لي ركعت كده وبكيت سامح قدامه قلت لها شوف انت الوجدتني وانت مين وإحنا في مدارس احد بيقول لنا ما في حاجة انت بتعملها كعبة انا رامي عليك لا يعني احنا جايين عشان نسندها جايين نجيف معها دايين داعي برات تقويها نجينا انه هي مسنودة شوفي يا رشيدة مهما انا طبطبت عليك مهما جيت قلت لك يا رشيدة خير وربنا كريم لو الله نفسه ما تدخل ومد ايده كده ولمس قلبك ما في حاجة ابدا ممكن يتنفع
3: انا معاكي مليون في المية

0: انت مليونير باخلاقياتك, مليونير بسبعتك, مليونير بحاجات كثيره, ما بالقروش بس. القروش عمره ما قاعد تخلي الانسان يدوه, بتدي مكان اجتماعي لكن ما بتدي انك انت تدق جمله كده. فانت مليونير اكيد عندك اللي انت مخليك مفلس دي ارميها كده ورا ظهرك. بيقول صباح الورد, راديو سمر, مظلومه ولا غلطانه؟ مرات الاثنين مع بعض, لكن الصبر ما معناته نسكت على الظلم في لحظة. في لحظة لازم نختار نفسنا ونبعد. يلا دي رجعنا للنقطة الجبيل, الخيط بين الصبر والانهيار, وده الوقفة في المرأة السودانية. صبرة ليوين ولا حتنهار؟ والانهيار هنا المرأة السودانية طبعا ما حتنهار تسيب البيت وتفتح وتشي شنطتها تقول لكم باي باي أنا ماشية, دي ما قاعد تعملها. ما في مرأة سودانية الليلة حقيقي بتفتح دولاب تطبق هدومها وتخلي أولادها وتمشي, لا, لكن ممكن تهرب. ودي اللي احنا خايفين منه, انه الهروب مش هروب تخلي عن المسؤولية, لكن هروب مسكن, او تخش في نقطة أشافته في الدنيا. بالذات انه كان يا سارة احنا تكلمنا في حلقات عن الناس المشوا برا السودان والمجتمعات الشافوة, حقوق المرأة, وضع المرأة, وكلمتك, وانتي حريتك, وانتي قروشك, وانتي لبسك, وانتي عربيتك, وانتي بتمرقي, وانتي بتدخلي, وانتي لا في زول سألك, وانتي واللعب الكتير الحصل. وده بقى ما محتاج انه انا اركب طيارة واعبر محيط, بقى قاعد في الجهزة. فحاليا في أصوات كتيرة وصلت للمرأة السودانية, فنحن ما عايزين نقول كله مرفوض, ولا عايزين نقول كله مقبول. فعايزين نقول إنه ما تاخد الحاجات دي كمخدر. رأيك شنو يا سارة في المرأة اللي بقت تهرب اليوم كله تسكن وجعها بعالم بتفكر فيه وفي براه؟
1: طيب, أول حاجة لازم إحنا نفرق بين اتنين, الصبر والانهيار. الصبر إن أنا أصبر وإن أنا واثق إن ربنا بيعمل حاجة وحستنى ورامي عليه. الانهيار إن أنا وصلت حتة خلاص بكيت ما قادرة ولا مش شايفة سواد, زي ما أنت بتقولي. فمن أمي فينا ما صابر يا رشيدة؟ كلنا إحنا صابرين على على على الوقت, صابرين على حاجات إحنا ما شايفينها, لكن هو ماشيين بعد الدنيا. في سيدات يعني ما هنقول ضعفوا, لكن الوجع كان كتير عليهم, تقيل عليهم, هم متعودين على الحتة زي دي, فقرروا ان هم يفرضوا عالم خيالي. الجبنات
0: تكلمي زي ما عايزة يا سارة, عشان هو كتير
1: بالضبط. يعني في في في ده وفي ده, في في القعدات الستات النسوين, نقعد قاعدة كده ونقعد نجيب طالح والصالح وفلان ولا ارتكانه, ده أنا بهرب من واقع في البيت, بهرب من ألم, بهرب من إنه أنا مفروض أكون أعمل وأسوي وأفعل, لا أنا بهرب بحيث إنه أنا عايز, أنا مخنوقة, أنا قاعدة يوم كله في البيت, سيبوني أطلع. ده نوع من الهروب. هروب تاني إنه أنا ماسكة موبايل وماشي في حتات تاني, بتكلم مع ناس أنا ما بعرفهم, هروب تاني إنه أنا يعني هروب أشكاله كتير, لكن هو هروب. لكن بعد الهروب بيحصل شنو؟ أنا برجع لواقع بتعب أكتر, فبفكر في هروب لحتة أبعد.
0: الله عليك.
1: فأنا كل ما
0: عجبتني النقطة دي.
1: بالضبط. أنت كل ما شوفي كل ما بعدتي من عشان تهربي وتيجي ترجعي تاني تقول أنا خلاص كده أرجع أشوف حاصل شنو, أنت بتوجعي أكتر وتقولي يا ريتني ما رجعت. فالهروب لو بدينا رحلة الهروب دي صعب إنه بعد كده ترجع أو تتمسك تاني, إلا لو ربنا بس جراك كده وقال لك خلاص كده كفاية عليك.
0: عارفة يا سارة, ممكن كتير النقطة بتاعت الهروب دي أنا حابة نتكلم فيها باستفادة أكتر, بالذات أنواع الهروب اللي بتهرب لها المرأة السودانية. أنا قلت لك ما في مرأة سودانية الليلة بتقوم تفتح دولابة كده وتطبق هدومها وتقول باي باي أنا ماشي. ليه؟ لانه ما قاعد نحن ما عندنا حكايه انه باي باي انا ماشيه يا اخوانا اجيكم بعد 15 يوم وانا طالعه مع اصحابي رحله. ما عندنا الكلام ده. ما عندنا حكايه انه انا حاقفل تليفوني وانا ماشيه يومين كده مع نفسي
1: وين ده
0: ونرجع رقاب دي تطير فيها رقاب.

0: ترى ديك وين. فعشان كده المرأة السودانية عندها نوع من الهروب. أنا بحس إنه تعرف لو شلت شنطتك ومشيتي قعدتي قدام البحر أسبوع هديتي أعصابك وجيتي أحسن من الهروب في الميديا, أحسن من الهروب أتابع ناس ادوني أفكار ويمسخوا لي حياتي وده الحاصل. سارة مرأة سودانية وما أقول لهم عشان نكون منصفين
1: طبعا
0: حتى بجد رافضة أسلوب حياتها, رافضة البني آدم العايش معاه في البيت, انتقاص من شخصية الرجل, انتقاص من من من بيتها. عارفه اللي بتكون ماسكه التليفون 24 ساعه, خليناها مع اقلد لك يا ساره, بس في ساره هنا عثمان اقرا التعليق بتاعه واقلدك المره
1: طبعا السودانية. ساره لازم تقريها.
0: ايوه قال صباح الخير, صباح الحب والتفاؤل, التحيه للمراه وكل ست بيت, لكل الامتيازات الموهوبه لنا من الله وروح الصبر والثبات اللي عندنا في مواجهه تحديات الحياه, ونجدك بالايمان والحياء بثقة إنك مقيمة ولك دور عظيم في أسرتك والمجتمع. الله عليك يا سارة, عشان الدور ده وعشان الظروف اللي مرت بها المرأة, نحن عايزين نقول للمرأة أو ننبهها إنه اللي بتاخديه الليلة مسكن بكرة ممكن يدخلك في الإدمان.
1: زمان كان أمهاتنا نقول أمي تلبس توبة تلفح توبة, ما أمي ما شوين ماشي السماء الحمراء. وكنا نفسنا نعرف السماء الحمراء دي شنو,
0: السماء الحمراء دي وين.
1: وفعلا انا زوجت وافتكر كلنا بنقول ماشي السماء الحمراء, وبنتي حاسه بتقول نفسي بعدين اتزوج اشوف السماء الحمراء بتاعت الامه دي. لانه عارفه ما يعني انا عندي مثلا ولادي اول ما يجي البيت لقاني ما في الو امي انت وين يا ابني انا هنا بس قريب. المراه والام في البيت وجودها امان, وجودها ضمان. يعني مثلا انت مارجه وين, ما انه ابوه يمرق عادي ما بيسال, لكن انت مارجه وين, طب هتيجي بتين, طب مين حيكون في, طب فهي بقت. يعني انا مرت بالفتره دي يا رشيده, كنت قاعده من الشغل في البيت ومعاي طفلين اتنين, وكنت بس اصحى الصباح قصادهم قصاد البيت ارجع تاني قصادهم, بعد كده يجي من الشغل فكنت مضايقة شديد. أنا عايزة أتنفس, عايزة أطلع من غير ما أشيل وأخوط والشنطة والبزة, وكان عايزة أريح دماغي. فتشتري أي كورس عشان أتنفس بس أطلع, ما مش عشان أنا عايزة أتخلى عن مسؤولياتي ولا أنا هربانة, بس إحنا محتاجين قاعدة كده مع النفس. عارفة حكاية البلكونة وتمسك فنجان القهوة وتشربيه, حكاية انك تلقي صحباتك وتاخدك خشم خشمين مع بعض, ما حنقول انه ده يأثر على بيت وطلوعك يبقى كل يوم, لكن لو مرة كل اسبوعين تلميتي مع صحباتك وتونسنا حكينا شاركنا بعض بأفكار ماله.
0: ما انت بتتكلمي يا سارة بإيجابية وبعقل, لكن انا بقول لك عارفة
1: ما داي اقول لك انه في سيدات للأسف في خط شعرة بين انه انا بدايرة امشي مرتين في الاسبوع افضي بس راسي من مشاكل البيت والعيال, وفي سيدات بيقوم ما مستحملين وما طايقين العيشة بتاعتهم.
0: الله, انا عايزة اقول دي وسكتة.
1: انا عارفة اني عايز بس عايزة اقول لك هي شعرة بيناتهم, انك انت عايزة تنطلقي انه العيال بيقوا مكبلينك, انه البيت بيقى مقيدك, انك انت عندك شخصية وعندك حرية وعندك افكار عايزة تنطلقي. طب ما انت افكارك ده بيتك, ده جزء من افكارك وحاجاتك, بس للأسف احنا بقينا في زمن المغريات كثيرة, وفي يعني ابليس شاطر بينسج قدامك دنيا سمحة, دنيا هتريحي راسك هترتاحي, وانت كده برضو بتساعدي وانت ما عارفة انت ماشى وين, والباب والابواب اللي بتتفتح اول ما ابليس يدخل انت بتسرحي بعد كده.
0: خليني ارجع لك للمتابعين هنا معاي كم تعليق كده جميل, وارجع لك لنقطة ابليس ان احنا بنرمي عليها كل حاجة. يعني معانا ياسر البي, ياسر بيقول صباح الخير والسرور مع رشيدة. يا صباح الخير عليك يا ياسر, عامل شنو؟ قال وضيفتنا الغالية سارة وكل التيم العامل في راديو سمر, إن شاء الله صباحكم زين. بنحضر الحلقة من بعد. جيت تصبح عليكم وارجع للعمل وشكرا. يا الله عليك يا ياسر يا أخي يا أخي، ربنا يبارك شغلك ويبارك عمل يدك يا أخي يا ياسر. وماما رشيدة بتقول لك يا رب يا رب، زي ما بدعل يا أمير وأيمن بقول له ربنا نديكم الرزق الواسع اللي أنتوا ما متخيلينه. يعني عندي كلمة كده قاعد أقولها له، ربنا يسامحني فيها، بقول لهم يا رب تبقوا ماشيين وشايلين لكم الشنطة.
1: أمين. بالعكس حلوة.
0: يعني يكون عندك وضع كده ومكان وبتاع، فبقول له يا ماما يعني طيب وزارة شايلة الشنطة ده، بقول له لا أنا ما ببخص منه، بس أنا بتمنى كأم إن أنا أشوفك في أحسن وضع. فبجد يا ياسر بسطت قلبي بكلمة ماما. أنا طبعا الكلمة دي قاعدة تبسط بها جدا، عارفة، وحكاية إنه أنا راجع الشغل، جيت أصبح وماشي الشغل. يا ياسر ربنا يوفقك ويحميك كده، وربنا يرسل لك جيوش من الملائكه كده حوالينك تفتح صخر لك كل باب. معانا مصطفى بيقول صباح الخير استاذتنا رشيده وضيفتك منوره، طولنا منكم مشاغل الحياه، الحلقه مشوقه، انا متابع وحديكم مشاركات بسيطه اتمنى توافق رضاكم. انا منتظره تعليقاتك يا مصطفى. مصطفى نحن بنتكلم عن المرأة والخوفنا عليها في الفترة الجاية لأن عواطفها مهزوزة، ولو المرأة عواطفها مهزوزة أي راجل حيكون مهزوز، خلينا نكون صريحين، والأولاد حيكونوا مهزوزين. قالوا بيت سعيد يوافي شنو؟
1: أسرة سعيدة.
0: أسرة سعيدة وامرأة سعيدة. عارفة، فعشان كده دور المرأة كبير، عايزين نحجم الحاجات الممكن تسرقها. معانا قدورة ود ناصر، يا صباح الخير عليك يا قدورة، بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك وصباح راديو سمر الجميل وصباح تعلم كل شيء جميل وطرح مواضيع مليئة بالدروس المستفادة منها، ننتظر بشوق وتهاتف لحظة طلت حضوركم اللي بتزعدنا ونتألم حين نبعد سعدين عنكم رغم الظروف الملمة بي وطرح الفراش ورغم الألم والأوجاع. يا الله عليك ألف ألف سلامة يا قدورة، أكيد نحن حنصلي لك من جوا قلوبنا. أوعدك أنه نخطك في الصلاة في راديو سمر، لأنك أنت إنسان عزيز جدا جدا علينا. قال
1: ونصحى بظهور الأستاذة المتمكنة
0: ذات المنطقة الجميل والراقي وحلاوة الكلام اللي بتدخل على القلب، أختي الغالية رشيدة. يا الله عليك، دي أنا لا، لو كان كلامي بيعمل كذا أنا أرسل لك رسائل بس تقول. شكرا لك يا قدورة، أنت فعلا بتدي الواحد زي ما بقوله حماس كذا جوا نفسه، وفي نفس الوقت مسؤولية إنه الإنسان اللي بيقول لك كلام زي ده بديك إحساس إنه انت طاغى انك تتكلم وطاغى انك انت لازم كلامك يكون مفيد. صح. يعني ما اي كلمه تتقال كويس. قال حسن الاختيار للضيف المكمل لسماحه الحلقه بالثقافه العاليه اختنا الاستاذه الانيقه ساره، الموضوع جميل وكبير ومهم جدا، نحن شعب معدوم في كل العالم من قيم وشهامه ورجوله واصاله.
1: سماحه معدن،
0: ايوه
1: لا يصد بدل.
0: لا سمحت معدن لا يصد أبدا. نمسك دور المرأة من أخلاق وفهم ودراية بكل شيء جميل، أدب وزوج نفقده في باقي الشعوب. يا الله عليك أنت، يعني أنا تاني أقدر أتكلم مع المرأة السودانية، أنت بتقول على كده خلاص. عشان هي كده حلقتنا دي الليلة عايزين نقول لها الدنيا ما تسرقك، واللي أنت بتشوفيه دي صور ما حقيقية. وطبعا سارة حتفتي كثير في الكلام ده، انا بس حدي على الماي كسي. قال ويجبر كل انسان على احترامنا من سلوكنا واحترامنا لبعض وتكاتفنا، وكلنا اخوه من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب ومن الوسط، لا نقدر نميز مننا من اي جهه، كلنا سودانيين جسد واحد. لكم كل الشكر احبتي طاقم راديو سمر المحبب لنفسي، واعشقكم كثيرا، وعبركم أحيي كل الأصدقاء التابعين والمجملين للحلقة، وعبر الأسير أحيي كل الأهل بغرية الحماداب الجزيرة، تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ونبارك للابن هاجر المولودة الجديدة غمرتنا بالسعادة، ولكم كل الود والاحترام والتقدير. أول حاجة ألف مبروك لهاجر. أيو أيو أيو يا ما بقدر علي عليك أكثر من كده بشيلون شنطتي، لكن أنت يا أخوي تستحقها.
1: مبروك يا هاجر يا أخي.
0: مبروك. شفت أختك زغرتت لك، أنا لا يا أختي أقدر وأتصف خش لي واسطة لما نمرق أنا من هنا. عارف قدرة ود ناصر من الشخصيات الجميلة جدا جدا ان احنا بنعشقها، وغايته يا مزاهر لو في يوم قدرة ده كتب قال مزاهر زعلتني، عنده أخوات كتار هنا
1: يا مزاهر،
0: عنده رشيدة وإناس عنده جيش، قدرة ده عنده جيش بوراهم في راديو سمر. لكن يا مزاهر بجد ربنا يبارك لك فيه، ربنا يبارك لك في أسرتك وفي حياتك. ممكن نحن ما تواصلنا معاكي، لكن طبيعي بنتواصل مع قدورة، هو اللي بيحكس لنا الجو الأسري اللي عنده.
1: لو ما مرتاح
0: بالضبط
1: ريحته منه مزاهر،
0: ريحته مزاهر
1: بس. فارجع للأصل، إحنا امرأة فاضلة.
0: أيوة من يجينا. خلينا يا سارة نرجع لنقطتنا اللي بنتكلم فيها عن الحرام الناعم الجميل، الشكله حلو وروحته حلوة وبريح الأعصاب وبديك الهدوء وفي نفس الوقت بيسرق حياتك. العالم الافتراضي في الميديا، كل زول المتخيل انه بيشوفه ده ده الحقيقة. الناس البيوت سمحة والرجال اللي بيجوا داخلين يدلعوا والهدايا والورود والكلمات اللي بتتقال، نحن حاسين انه هدي المرأة السودانية بدت. خلينا اقول ليكي، بدا الوتر ده
1: يتضرب
0: وبدا يظهر في ثقافتنا، وبدا يظهر في المفهوم بتاع الزواج. ونحن راجعين، المرأة السودانية راجعة، ولا في وردة ولا في كلمة حلوة ولا في قروش ولا في هدايا. قال لقيت السريرين قاعدين أحمد ربنا، وقال لقيت دولابك فيه أشكر ربنا، وده الواقع دل فيه. وانتي راسك ملان بل أنا بشوفه، بل لابسة الشايلة شنطة بيكم، واللابسة جزمة بيكم، والمسرحة شعارة بيكم، والتصويرات، وانتي شايفة نفسك انك انتي بتستحقي تكوني هنا. أنا ناقصة شنو عشان أنا ما أعيش الحياة دي؟ وفي على فكرة خلينا أقول لك، في الأصوات اللي طلب صداقة بيأصبح كده زي ما أقول عبر بيك المحيط.
1: صح.
0: يلا ده الفخ الواقع فيه المرأة السودانية حاليا، كيف نقدر نفصل بين الحاصل ده وبين واقعنا نحن كسودانيين، وبين الواقع ان نحن ماشي له، وبين الرغبات بتحت النفس. وفي الآخر المرأة بتقول لك أنا بعمل شنو غير إن أنا بشوف بعيني، حتى عيني أنا ما أشوف بيها.
1: أول شيء يا رشيدة، يعني ما بس الحتة بتاعت إنه بجرد قلم أو بزرار أكسبت الصداقة ولا كده، في حاجات كتيرة بظهرت علينا دخيلة، يعني قاعدة الجبنة دي بقيت فيها حاجات ما ظريفة. يعني التدخين ضار، كان رجال كان سيدات ضار،
0: بس دلوقتي داير اقول لكن قولي يا سارة قولي لك ما اقول على ضمانتي شفتي بعد الزغروته دي قول اي شيء.
1: ست السودانيه بقت عايزه بس نفسين، حتى الكلام يعني بقينا بنشرب سجاير، يعني يعني بقى المنظر ده كتير جدا جدا. وين ده؟ احنا ما عندنا الحاجات دي. انا ما بقول انه هو حلال للرجل وحرام للمراه، لا هو غلط في كل الحالات، بس احنا ما كان عندنا حاجه دي. ما خلاص بفرق بيهم،
0: ايوه
1: ما خلاص بس بنسى انا ده. في حاجات تانية، في ادمان لحاجات تانية، في يعني انا ما عارفه اسمها شنو الحاجات دي، لكن مخدرات زمان كن يعني، حتى الدعايات، حتى العالم كله دايما المدمن هو الرجل. احنا هو طبعا في كل يعني الاثنين، بس دايما لانه المراه اكثر تمكنا من نفسها في الحته دي اكثر من الرجل. لكن بيجي تحسي لا، السيدات كمان بيجوا الايامات دي شديد.
0: أيوه.
1: هروب من الواقع، انا عايزه اعيش اسرح كده فوق. في ده نوع هروب. هروب تاني اللي هو انه الرجل ده ما بيعبرني، الرجل ده دايما صارف وشي كده، شوف رجل صاحبتي بنخش بمقارنات بنخش بفلانة بنخوف إيش معنى ما أنا ما ناقصة إيد ما أنا ما ناقصة رجل إيش معنى هي وابتدي أنا أمشي في حتة تانية وابتدي أنا أقول يا أخي كلمة ونسة نطلع ما إحنا أصحاب ما إحنا ما بقول ما في صحوبية في صحوبية طبعا أكيد بس في حتة إنه أنا امرأة متزوجة وإنه أنا يعني أنا عندي عهد مع شخص ما ينفع ده كله بتنساه والمرأة اللي بتكون مهملة من بيتها ده ما مبرر بس أنا بحاول أوريكي اللي هي بتصله إن هي حاسة إنه في بيتها ما مقيمة أهلها فلقيت واحد يقول لها كلمة ناعمة يا أخي شنو البلوزة اللي أنت لابسها دي بإنه كلمة عادية جدا لكن لأنه هي مفتقدة للكلمة الحلوة مع الحرب ومع المسؤوليات مع زوجها اللي بقى عليه ضغوط كثيرة وفتحت باب بتاع إبليس دخل منه كلمة حلوة زمان كان كنا بنقول كلمة نظرة في ابتسامة
0: هاي لو كنا في السنة وصلنا نسيبها شنو نظرة في ابتسامة فحنا
1: فبعد كده ده الهروب اللي هو صعب شديد الهروب اللي هو مميت الهروب اللي هو انت بتخوت رجلك فيه ما بتعرف بعد كده انت وصلتي وين بتفوقي على حتة كده صعبة كان عادات وتقاليد كان فكر بتصحي كده بتقولي هو انا كنت بهرب من شنو بالضبط
0: بهرب من الواقع اللي عندي بهرب من البيت البايظ بهرب من الحوجة بهرب من انه الدولاب الفضة بهرب من خليني انا اقول لك المرأة بتهرب من شنو وانت نحكيسة اول حاجة انا لما يصار راجي عين للدنيا كده انا بقول لك او انا عايشة دنيا انا ما عايشة دنيا انا ما عايشة دنيا عندي شنو عشان انا اعمل اليوم كله ضغط حلة العدس وصحن السلطة ما تشوف الناس بتاكل شنو استحملته وين الراجل اللي بيطبطب وين الراجل اللي بيدلع وين الراجل اللي بيقول الكلمة السامحة اللي تخليك كده قلبك يدق من جوا وينه ما في وينه البيت اللي انا اقعد زمان قبل الحرب كنت بعلق لوحة هنا بشد ملاية هنا بركب ستارة هنا بعمل صندوق بجيب لي منه سجادة بجيب لي منه كبابي بجيب الصناديق بتاعتنا الصغيرة اللي كنا عايشين بيها دي ماشي الكلام ده كله هسيب ما في فبقى ما عندي حاجة غير تلفوني كمان يا سارة حتى التلفون وشوف العين ده جاي انت حاسبوني فيه ده, ده, ده مفهوم اي واحدة انا ما بقى عشان بقول لك ان المرأة من جوه هي ما سيئة لكن هي بتحس انه ده المنفذ الوحيد ما انا ما قاعد امرق اليوم كل حال بستوبيع حوم انا ما قاعد امرق حتى من بيتي امرق مشي وين ولا قاعد اسافر ولا بمرق ولا بخش هو قاعد اليوم كل راجل ده وراجل شوف عدل ده الحتة الوحيدة اللي انا بشوف بيها العالم لكن بشوفه بياتو عين انا بشوفها يا سارة واول معاين لبيتك دي بقول صبرني يا الله دي المشكلة يا سارة حلاش
1: طيب احنا هي ما بين يوم وليلة بتقع في الغلطات الكبيرة دي او الادمان او الشيشة او الكلام ده او ان هي تعمل علاقات تانية ده بياخد منها خطوات رشيدة غياب الدور المنصح الشخص في حياتك احنا يا رشيدة بنخجل يعني اقول يا انا عندي مشكلة الفلانية بنخجل نقولها لكن بكون خلاص مشيت مثلا قاعدة جبنة يا اخي نشرب نفس يا اخي دوقيها يا اخي جربيها يا اخي هتكي
0: هدى حسابك
1: ايوه مرة في اثنين في ثلاثة بعد كده اكون دخلت في حتة زي دي ما انا بهرب وارجع البيت ما البيت قاعد زي ما هو طب المرة الجاية حمشي حتة أبعد هرجع البيت ده شنو ده وبيديني رفض للبيت اللي أنا قاعدة فيه اللي كنت مبسوطة به وكنت بعلق لوحة زي ما أنت قلتي فجأة رشيدة بيغيب أنا ما عارفة أقول دور منو لكن يعني عارفة
0: صعبة
1: أنا ما عايزة دين لكن رشيدة هو يعني ربنا ده ما بسيبنا انا ما هقول انه الغلط على الزوج او البيت او الظروف تبقى دي شماعتنا لا احنا لما دخلنا في عهد ودخلنا انه انا مسؤوله من بيت وانه معين النظير والكلام ده كله ما كان مفروض ما كلام شفهي في السراء والضراء زي ما بيقولوا الخواجات، حيكون في فوق وحيكون في تحت، حيكون ما انا ما يعني معناته انا من الاول انا هشه، معناته انا من الاول زينه بس من برا. الهروب ممكن اهرب لحضن ربنا، لحضن اركع كده وبدموع واقول له يا اخي زيح عنا مننا ادينا، بس ما اهرب لاتجاه المعاكس. انا افتكر النصح الديني، الوعي، الثقافه بتاعت انه نسكت، وانه انا كأم مثلا شفت الغلط ده لا اجي واتكلم معاها، كصديقه اجي اواجهها. الهروب ما حل، والهروب نهايته بشع شديد. عشان كده لازم يكون في حته بتاعت حوار، كلام. ما اكيد الزوله دي باين على تصرفات، اكيد انت حاول انك انت تحتويه، حاول انه زي ما انت بتطلع وهي قاعدة حاول تبقى تتكلم معاها. انا ما حقول لك اعمل معاها طلع عودة، بس على قدر رحافك مد رجلك.
0: الكلمة على فكرة المرأة السودانية ما محتاجة غير كلمة طيبة.
1: بالضبط، انا عايز اقول لك كده يا اخي، مجرد طبطبة، مجرد يا اخي حاسين بتعبك كفاية جدا،
0: كفاية
1: حيحد من افكاره، حيحد انه لا كفاية انه في زول مقدرني، ما دارس سجارة عشان لا خلاص في كلام حلو بيتقال. زي ما بقول لك أشبع بيتك حب، بالذات أبوها، كمان الزوجة أشبعها حب. خلي يكون عندكم مذبحة عائلة، خلي يكون عندكم وقت مع بعض بتصلوا، خلي يكون عندكم وقت فيه وتقربوا لربنا، خلي وقت
0: أخلقوا الجو في البيت.
1: بالضبط يا أخي، أحضروا أي حاجة مع بعض. عارفة جودة بالموجودة؟ هي دي المرأة ده ما بديها، ده كمان ما بدي انه انا بقول لها انت من حقك تعملي كده، لكن ربنا يدي قوة ويدي عيون مفتوحة، لانه ابليس كأسد.
0: عارفة يا سارة، انا مركزة على هروب المرأة ليه، وبالذات زي ما انت كنت جودة بالموجودة، حاليا في يدها الجهاز، لحد هسه احنا محصورين في حدود. يعني يعني يعني انا بحس انه من رحمه ربنا لينا بعد الهزه اللي حصلت لنا دي بقينا يعني في حدود للهروب اللي احنا المراه السودانيه بتهربوا، رغم انه حدود موبايل بس، لكن ده عالم، انت ماخد العالم في العالم كله في يدك، ماخد العالم كله في يدك. ليه؟ لانه هروب المراه، انا لو الليله الزوج هرب في الاخر ما تقليل من دوره، لكن المراه تقدر كاسريا تحتوي دور الزوج في، خلينا أكملها،
1: أيوة أيوة.
0: مش ماديات، في إنه تقدر تغطي بعاطفتها على عليه الغلط اللي هو بيعمله. دي المرأة كويس، وتقدر ترجعه، عندها القوة، ربنا خلقها كده، عندها القوة تقدر ترجع زوجها للنقطة الصح. لو أولاده برضو عندها القوة تقدر ترجعهم لو هربوا على الطريق. لكن لما تهرب المرأة وتهرب من جوا نفسها من مسؤولياتها، أي بتنظف وتأكل وتشرب وتخد، وماسك التلفون في يدها كده، وبخد في يدك دي، وماسك التلفون في يدي، بعمل في يدها كده، بعمل وبخده كده، معناه شنو؟ فقدت معناه، فقدت النظرة التانية ليه. أنا أنا أنا أنا يا سارة عندي مشكلة، أنا ما قاعد أحب النظرة الأولى. عارفة أنا الحاجة لو ما عين تلا بعين لا كده أول مرة بتكون فكرة، لكن ما قاعد تكون دي الفكرة الأساسية.
1: أوكي حلو،
0: بجي رجع تاني بعين دي، دي حاجة بالفطرة عندي. لكن لما المرأة يكون دورها إنه هي تخط تفاصيل كل حاجة، لكن بخطها وأنا ماسك التلفون كده وبمشي، معناها أنا فقدت التفاصيل الجوا، تفاصيل دي هي الزوجة، تفاصيل دي هي الأولاد، تفاصيل هي الأهل، تفاصيل هي العقيدة. هروبك بيخلي الأولاد بدون أساس، شيل الجاه بتهربون هن ذات من الروحاني، من من من العقيدة بتاعتهم، من إنه يعيشوا بروح نقية مع ربنا، إنه يعيشوا بنفس سوية في مجتمع، إنه يطلعوا ناجحين، إنه يدوا البيت طعم. لا لا، فعشان كده هرب المرأة كارثة، كارثة. والمرأة السودانية داخلة زي ما أنا كنت لك لوضع أصعب من اللي كانت فيه، ومراجعة لراجل سوداني أصعب من الهكام فيه. فيا أخوانا بحقيقي يا سارة الهروب هنا حاجة صعبة. دخلنا في نقطة تانية وبجد عايزك تتكلمي لي فيه، هروب المرأة لما يكون متعني بضمير ولا من جلدها لذاتها السكان
1: ده صعب حتة عارفة يعني يجلدوكي أحسن بدل ما أنت تقعد تجلدي ذاتك، لأنك أنت شايفة اللي أنت عملتيه وشايفة وحتشوفي نتيجته. ما يزرعها الإنسان هيحصده يعني. فالمرأة لما بتصل المرحلة بتاع جلد الذات دي هي بتكون مرت بحاجات صعبة شديد، مرت بهروب كتير وتنازلات أكتر. الهروب وذكرتيني بقصة إستير يا رشيدة، لما حست إنه هي في أمان وإنه هي عايشة منعمة في القصر، ولما مردخاي طلب منها إنه هي تساعده وإنه تخش للملك وكده، قالت له كانت عايزة تفضل هربانة، عايزة تفضل في الحتة
0: أمان، دائرة أمان.
1: أيوة. قال لا يا أستاذة ما تفتكري طرف الصوت حيهبشك، أنت ناس أنت من نيات شعب.
0: أيوة.
1: بعد كده رجعت وصلت وصامت وطلبت. إحنا محتاجين نتذكر إنه إنه إنه إنه إنه الله ما واقف لنا بعصايا. إنه إنه جلد إنه إنه أنا وقعت أقوم، وإنه الغلط منهاية العالم، أقوم وأصلح وأبتدي من أول جديد. الله يعني قصة السامرية.
0: أيوه.
1: الله لما حب يتكلم معها يعني هو كان جعان ولا كان عطشان، رسل كلهم وقعد معاه هي وهو عشان ما قدام الناس،
0: قدام الناس
1: وبخه بينه وبينه وتكلم معاها ووصلها حتة أمان، رجعت إنسانة غير. نشجع بعض، كان الزوج أو الزوجة، نشجع بعض إنه ما نصل لحتة بتاع جلد الذات، ما نصل لحتة بتاعة الهروب. ولو واحد فينا رجله زاغت التاني يعني النظير والمعين له يشده ويقومه. في حاسة بقت في حاجات حلوة، المشورة، وإنه في مكاتب لو الزوجين حاسة إنه في مشاكل وإنه في طرف عايز يهرب بيجوا يتلاقوا مع الناس دي ويتكلموا
0: سارة أنا حلو. بتكلم أنت بتتكلمي عن الأسرة الواعية، الأسرة اللي ممكن يكون في تفاهم،
1: لكن أنا خلاص
0: لا أنا أنا أنا قبل كده أنت كنت تكلم، أنا طبعا مستحيل أنسى الكتالوج، الكتالوج اللي بتجيبيه من البيت هناك فيه بند جوا اسمه الراجل العضل في الطرف.
1: الله
0: ما في واحدة سودانية ما سمعت الكلمة دي. كيف إنسان يكون بيني وبينه عهد، بيني وبينه حياة، ويكون هو عدو في الطرف؟ يعني لازق فيني كده عدو. عارفة كلمة عدو دي لزوج؟ عارفة المثل ده؟ أنا ما عارفة جا من وين. يلا المثل ده أول ما يخش في حياتنا بيخليك إنك أتكلم مع منه، أشتكي منه، أقول لي أنا دار عليك كلمة حلوة عشان بكرة يجي يقول لي أنت مالك، فأقوم أسمع مع النزول البعيد لا شايفني، لما هو كلام في التلفون ده حيمرق يجيني، ما حيمرق يجيني، يدق يا ونسة، يدق يا ضحك، وبعد ذاك أمسح. ده واقع ولا ما واقع؟
1: واقع شديد.
0: بس اللي انت عملتيه ده حيتعكس سلبا على الأولاد. ما ضروري يشوف انت بتعمله في شنو، لمجرد إني قاعدة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة وسايباهم ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة دي، هم برضو بيعملوا في حاجة غلط زي ما انت بتعملي.
1: صح.
0: أنا كده زبطت.
1: أيوة. قلت لك أنا حسيت إنه عشان ولدي بيجي ماسك الموبايل كتير فاضطريت إنه أنا كمان أقلل ساعات موبايل. ده هروب صعب، ده هروب يعني ما عارفة أقول لك عنه شنو، لكن الهروب ده مميت. كيف ترجع وهي أسرة أساسا ما عندهم وعي ديني؟ ما عارفة يا رشيدة، لكن تخيل لي الله دام كريم، الله خطف كل واحد فينا جهاز
0: ينزار من جوا.
1: أنا بحسه يعني يعني يعني ما شرط إنه الشخص ده يكون مؤمن ومكمل الإيمان عشان الجهاز ده موجود عندنا كله. فإحنا يعني عارفة لما نعمل في الغلط لحظة في العيال لما يجي الواحد داري يعمل غلط من هو صغير لكن عارف لكن عارف انه ده غلط عارفه في حته فينا جوانا فيها يعني انت يعني الطفل ده عارف انه امه انه ده غلط لا هو بس عارف ان هو هيعمل حاجه فعينه مع انه هتجيه بالشبشب او هتجيه whatever ففي كل ام وكل ست جواها جهاز الانذار ده ايوه صح مرات بنزوخ مع الكلمه الحلوه مع الظروف مع الراجل اللي ما بيجي داخل حالته صعبه قلب زي الركشه بيقولوا فبتكوني انت حاسه ها انا بدي خشم خشمين ساي كده وتكوني عايزه تفضفضي وما تلقيه تلقي مسي واحد يقول لك مرتي ما جاي وخبري تعال كده والمنس تجر ويمشي في حتات بس أنا متأكدة إنه في جهاز جواكي بيضرب ياريت إحنا نكون واعيين لصوت البي ده
0: أيه.
1: ولو حصل وسقطنا نقوم وننفض ونكمل ونكون أقوى خلينا نركز إنه السقطات دي بتهدم بيوت
0: أيه.
1: السقطات دي بتودينا في حتة متعبة جدا جدا أنا ما بكون ضامنة الشخص التاني ده سوءه وصل لوين عشان كده الرجال لازم يخلوا بالهم هم ما شماعة ما ده سبب أبدا أبدا إنه هو عشان مهمل هي تعمل اللي هي عايزاه وتهرب بأي نوع هروب موجود أو متوفر عنده لا لكن خلينا ننتبه لجهاز الإنذار اللي جوانا
0: على كلامك ده مصطفى أرسلنا رسالة جميلة بيقول الهروب له حل جذري وله ضعف مطلق بل هو استجابة مؤقتة يحتاج العقل للحماية عند زيادة الضغوط إذا كان الهدوء المؤقت لترتيب الأفكار فهو وسيلة نجاة أما احتماده دائما للتبرير والتهرب من المسؤولية فهو علاقة ضعف وعجز عن المواجهة
1: لخص الكلام
0: الله عليك يا مصطفى عليك. يعني يا مصطفى أنت فعلا كنت مرات الهروب ما هو حل وما ضعف لكن ده ممكن يكون هروب صحي الكتاب قال أهربوا استخدم الكلمة دي يبقى فيه هروب مرات بيحصل لكن لما الهروب ده يكون مسكن
1: هي دي الوجع
0: عارفة الهروب المسكن ده دي كارثة
1: المسكن ده عارفة ما بعد شوية انت ما بتاخدي مسكنات ما متأثر معاكي يعني الليلة أنا أخدتها جرعة معينة زدتها بعد كده ان اطلع انه ما ضروري انه الهروب بالطريقه دي الهروب الهروب عنده انواع كثيره وعنده تبريرات اكثر
0: ايوه
1: اللي بيخوف التبرير عارفه لما اتكلم مع مثلا ولدي انت عملت كده او بيتي او مع عيالي عموما في مدرسه احد وقف انت عملت كده ليه عشان هو عمل عشان هو ما هو ده كان التصرف التبرير مؤلم التبرير بيديكي انه انت ماشيين لوين
0: ايوه
1: خلينا يعني نرتب نفسنا ونرتب افكارنا زي ما قال مصطفى نقعد نشوف احنا ماشيين وين انت مع نفسك اقعدي شوفي ماشيه وين الشيشه ولا السجاير ولا الصداقات الكثيره ولا الحدود اللي بقت ما في بينك وبين الجنس الاخر دي كلها انت لازم تقعدي وتشوفي انت ماشيه وين
0: مصطفى برضو كتب لنا قال لنا كنت بتمنى انه السؤال احنا قلنا هل الهروب حل قال كنت بتمنى انه يكون اما الهروب من مواجهة الحل يعني انت ممكن تهرب من مواجهة من انك تواجه الحل وفعلا انت لو هربت تهربان من شنو
1: الحل صعب
0: ما انا هربان من انه انا اواجه الحل قدامي لكن صعب اني انا انفذه
1: الشخص اللي بيهرب يا رشيدة ده شخص ضعيف فبالتالي ما حيقدر يواجه فبالتالي انه هو يشوف حل ده صعب لكن انه يهرب وانه هو يشتري راسه ويشتري دماغه زي ما بقوله دي اسهل حاجه عنده
0: معانا صديقنا فضل طب فضل مرسل كذا رساله كذا خلينا ناخذ جزء من رسالته الاولى بيقول صباح الخير والتفاؤل والجمال على راديو سمر راديو كل السودانيين في ارجاء الارض تحية ملؤها التقدير والاحترام لأسرة البرنامج والمتابعين الأفاضل أينما كانوا، وتحية خاصة وعميقة للرائعتين الأستاذة رشيدة والأستاذة سارة. شكرا لك يا فضل، وبنشكرك على أنك أنت رغم مشغولياتك ورغم اختلاف التوقيت أنت يعني بتتابعنا. قال شكرا لكم على هذا الجهد الإعلامي الأصيل الذي يفتح آفاقنا صباح كل يوم ويربطنا بوطننا وقضايانا، أستاذة رشيدة وأستاذة سارة. بالنسبة للموضوع اليوم عن الحل أم الهروب والعلاقة بين المنظومية والأخطاء، أعتقد أن الهروب من المواجهة ليس حلا أبدا، بل هو تأجيل الأزمة حتى تتفاقم. الخطأ قد يكون فرديا، لكن عندما تصبح البيئة أو المنظومة جافة ولا تمنح المساحة للتفاهم، يجد الإنسان نفسه مساقا لنقطة الانهيار. الحل الحقيقي لا يبدأ بالهروب للداخل والصمت السلبي، بل بشجاعة فتح الملفات والتفكيك العقلاني للمشكلة. الله على التفكيك العقلاني للمشكلة، دي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها مع سارة، إنه قولي المرأة برضو متهمة بسكاتها، ما الرجل السوداني بس، إنت متهمة بسكاتك ما عشان ما قادرة تقولي، لا عندك لسان لكن ما قادرة تقولي ليه أجندة إنت مرتبها عندك. أنا اتهمت المرأة السودانية هنا يا سارة؟
1: لا، لكن ليه وصلت الحتة دي يا رشيدة؟ إنه يعني هي ما هي هي على طول مستمعة، يعني أنت متخيلة أنت اليوم كله بتسمع في شكاوي، عمل وسوى وفعل، يجي الرجل من برا يقول لك ما عايز أسمع صوت. تخيلي بعد ما أنت تكوني مجهزة كمية الحقيقة يقول لك ما عايز أسمع صوت. بجرب أكفيته أنا في الحالة دي. فتخيلي واحد يجي يقول كده لزوجته وهي مستنية عشان تتكلم، عشان تقول له، عشان تحكي له، عشان تعكس له
0: التواصل.
1: التواصل يقول لك لا يا أخي. فبالتالي حتضطر طيب وتكتم وبتاع وتفكر في هروب.
0: كمل لك الرسالة. قال كويس، الإنسان نفسه مساقا لنقطة الانهيار. الحل الحقيقي لا يبدأ بالهروب للداخل والصمت السلبي، دي النقطة اللي انت قلت ياها، تسكت تمشي شيل التلفون، بل بشجاعة فتح الملفات والتفكيك العقلاني للمشكلة. الانسحاب للراحة مقبول كاستراحة محارب، لكن الهروب الدائم يقتل الحلول. ودمتم ودام صوتكم حرا ومؤثرا، الحب اولا والانسانيه دائما. فضل كجو، رايك شنو في في في في, في الانسحاب الداخلي؟ نحن شاطرين جدا في اننا بننسحب لجوه.
1: صح صح، احنا للاسف يعني يعني يقول لك ما قادره تتكلم، ما قادره تعمل، ما قادره تسوي. طب ادوها فرصه عشان تقدر تعمل، أدوها فرصة عشان تقدر تحقق جزء بسيط من اللي هي بتحلم بيه. المرأة عندها أحلامها، عندها أفكارها كانت. فلما تجي تصدم بأرض الواقع بزوج صعب، زوج بعيد، بأطفال أخذوا كل وقتها، أنهكوها في أفكارها، في عضلاتها كلها، فبتكون هي على آخر يوم مدمرة، عايزة تسمع كلمة، عايزة تريح راسها، وبتهرب بكل الأشكال الموجودة. ما يعني يا أخي طلعت الحلة دي وقلنا وقالوا ده هروب سخيف برضو. المرأة دايرة زول يسمع. أنا ما هقول لك هي بتمشي الكنيسة وبتصلي صلواتها كلها، لا، المرأة دايرة زول يسمع، زول يتكلم معاها، ياخد ويدي معاها. لو كانت مديرة، لو كانت وزيرة، لو كانت ربة منزل عادية، محتاجة شخص يسمع، شخص يقول لها قولي أحكي يا أخي. بعد كده نوم، سيبها تتكلم ونوم، بس خليها تتكلم. هتحس إنه في زول بيسمع، في زول اتألمتي، تعبتي، أوكي ربنا يا أخي حلو، الصحن السلطة قطعتها بطريقة حلوة. إحنا لازم عشان المرأة دي ما تهرب تشتت من بيتها وتشتت من حياتها أو تفقد راسها بالسجاير، بالإدمان، بالشيشة، بالكلام الكثير
0: الكثير اللي بقى موجود،
1: ليه ما نساعدها؟ ليه ما الضغط النفسي بيكون عليها رهيب شديد، لأنه هي شايلة الشيلة زي ما بقوله. حنا لما ضرتها كانت بتعيرها إنه هي ما عندها أطفال، حنا كان عليها ضغط نفسي رهيب، كانت يعني أنا بتخليه كانت مطحونة.
0: أيوة.
1: مطحونة في مشاعرها إنه هي ما يعني وصمة عار، إن هي ما ده ما لجأت للسحرة وإنه أشوف الفكي، لجأت لي الله، قلت له يا أخي، جاته بكل المشاكل اللي حوطاها، ظروفها الصعبة. هاجر لما سارة بهدلتها بهدلة شديدة عشان هي جابت الولد، وهي وسارة كانت لا، هاجر اضطرت تمشي، ولما اتضايقت قالت له يا الله عين لي. احنا كسودانيين عندنا ايمان انه الله موجود، انه انه انه الله كريم. ما احنا دي ما عبارة احنا بنقولها بس، ما كتالوج يعني. انا طول عمري بسمع امي بتقول الله كريم، الله بيعديها، الله زيه. ما خلينا لو قلت انا ما بعرف اي حاجة عن، انا اتورست كتالوج اللي اخدته انه في شخص لو ما سمعك في الله قريب لك. حاول يعني نحاول احنا كسيدات نجي عنده، هو يعني نترمي عند احضانه، هو حيسمعنا. هروبنا مهما كان مؤقت، مسكن مؤقت، ومع كثرة استعمال المسكنات ما حتبقى في اي يعني، حتحسي انه بتاخدي حاجات ما جايبة حقها،
2: مخدرة، مخدرة الوجع.
1: ولو انت شخص حاسس انه انت بعيد من ربنا، في انذار عند كل واحد، في ضمير عنده، كل واحد عنده ضمير بيوجهنا للصح والغلط. ده بيفرق بينه وبين الحيوانات يا رشيدة، انه احنا عندنا مقياس الصح والغلط، العادات والتقاليد. فما تقول لي انه هي ما بتجلد ذاتها، هي بتجلد ذاتها، لكن بعد كده بتقوم اقوى من الاول.
2: عارفة النقطة الوعي، عارفة مرات انت بتلقى نفسك سرحان سرحان سرحان، زي ما اقول الا مركبك تدق القيف، اول ما مركبك دق تخبط في القيفك، انت بتفتح عيونك.
1: ايوه العبارة، ايوه مركبك يدق الجيف،
2: الجيف شفت شفت الفرق بين الرجال؟ انا بتكلم عن نفسي القديمه، يقول لك مركبك كله مركبك دي تدق الجيف، يعني على قدر ما في ناس انك انت تقول لهم وتنبههم، خلاص الرجل اتزلقت، ما بعرفوا ما بيعرفوا يقطعوا ويرجعوا، او بخافوا من الرجوع.
1: صح صح، ده قلنا وجبالك.
2: انا اتخلي انه انت كنت كل انسان جواه ضمير. ايوه جميل جدا، ما في ظن ما بيعرف انه انا بعمل وده صح ولا غلط، لكن بعرف انومه، بعرف امشي معي. عارفه النقطه بتاعت الايمانيات يا سارة، انا شخصيا قلت ده موضوع انا قاعده افكر فيه، والناس اللي بتحضرنا تقول لي اتكلم فيه ولا اسكت، ولا كفايه الزغروطه اللي بتاعت قدوره والناصر دي. عارفه، ف دار اتكلم عن نقطه الايمان الموروث. عارفه الايمان الموروث ده برضو مخدر، ده ملف كده انا قاعده افكر فيه وخطي ورايك فيه شنو. عارفه ان خليني نرجع هنا ل كم صديق رسلوا لنا رساله. في عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، التعامل مع الظروف الغير متوقعه والاعتماد على الذات من خلال اتخاذ التدابير التي تؤدي الى الحياه مستدامه لها تاثير ايجابي متزنه في حياتنا بعيدا عن التردد والانحياز. انت كده خطت كل حاجة في محلتها، الظروف الغير متوقعة والاعتماد على الذات واتخاذ التدابير. اتخاذ التدابير دي نحن عندنا فيها مشكلة سوري كبيرة جدا، انه نحن نعمل تدابير لكل حاجة عندنا. لا لا لا لا، نحن مشينا بالبركة، صح ولا
1: صح؟
2: غلطانة
1: صح صح، احنا دايما بيختلط عندنا الأوراق، من هو الظالم ومن هو المظلوم، زي ما قال أخونا جبالك. ففي في في بتكون لبس كبير.
2: مليونير وغني جدا قال الهروب ما دائما ضعف، أحيانا بيكون شجاعة لما تعرف إنه نجاتك أهم من بقاك مكسر. قال إنك تهرب،
1: أهرب وامشي وين؟
2: ما ضعف. الهروب الصحي، أهرب هروب صحي، اهرب من زي ما انت كنت اهرب اشوف كورس اضف بيهو، ما اهرب امشي قاعده الجبنه اجر علينا في الشيشه.
1: في هروب يعني، الكتاب المقدس بيوري يوسف لما زوجة فطيفار قال لك هرب منا، في حاجات انا بهرب منا، بس الهروب ما دايما الحل. يعني في هروب، يعني في حاجة يعني مثلا الشيء الكعب ده أنا بهرب منه، ما حاقعد أتساوم معاه، لكن ما الهروب هو اللي إحنا اللي هو إحنا بنتكلم عليه. الهروب ده إنه أهرب من واقع بيت يعني تجيل علي وانا حاسه انه انا استهلكت في البيت ده اهرب لا هروب هنا ده غلط غلط غلط غلط لانه ده بيتك دي مملكتك انت بتحاربي في حاجات كتيرة فانت لازم تكوني واقفة صنديدة تفلقي وتداوي يعني هروب حياة وحياة لا.
2: على فكرة في تعليق كده جميل انا يعني انا بيعجبني الناس اللي بيبدوا رايهم. مصطفى قال الأستاذة رشيدة عجبني احترادك على سرد الأستاذة سارة برؤيتها فقط عن الأسرة المثالية والكتالوج. أنا كنت سارة بتتكلم على فكرة من وجهة نظرها لأنه عايشة هدوء وعايشة تفاهم يعني ما حافظين نحسدك
1: لا لا لا لا ما في بيت ما في مشاكل
2: قادرة تمشي الدنيا يعني أنا كنت زوجة ناجحة خلينا نقول نعم ربنا علينا أولاد هدوء ربنا احفظ ويبارك كويس. قال أنا شايف الهروب من مشكلة لا يجب أن يعالج بمشكلة مثال أن تهرب زوجة من حياتها الزوجية وتلجأ لعلاقة تعود مشاكلها وحرمانها وتعشم طرف آخر بحياة مثالية وفجأة تجد نفسها أمام واقع لا يتغير فتتغرر الهروب مرة أخرى ياهو اللي كنتي وتجي ما أنا أجري وأخذ لك خطوتين لقدام تاني زيادة كويس. قال فتقرر الهروب مرة أخرى إلى الخلف وتعود لحياتها وتترك الطرف الآخر في واقع مرير وندم على ما قدم دون مراعاة للمشاعر ولا الألم. يا مصطفى هنا اللي انت بتقول فيه ده دخل فيه طرف ثالث. عارف الطرف الثالث اللي بيدخل ده انا شخصيا ما عندي رأفة بيه
1: طبعا.
2: اتألم اتكسر اتوجع امشي مستشفى المجانين طول ما انت مديت قلبك ومشاعرك لكيان أسرة مقدس زوجة في زوج مهما يكون مشاكلة كن واعي وعرف إنها هي ملك والكتاب نهى عن حاجة زي دي
1: طبعا طبعا.
2: وكل امرأة مدت يدها لرجل آخر حتى لو بيكلمة حتى لو بيتدخل حتى لو لقيتوه في الفيس بيشتكي مرتي وانت قاعدة خدت الرجل على الرجل ولا هي المفروض ما كانت تعمل كده هي ما شايفة التفاهم كده ورسلي واخد الرسائل واخدي النصايح والإرشادات في المواقع خش الموقع الفلاني تلقى
1: كسرت العهد
2: بتكذب عليك لأنه انت بتشوف منها الجانب الدار تشوفه بس اللي هي بتوريك ليه وهو بشوف وانت بتشوفه منه الجانب الدار يوري لك لكن الحقيقي اللي انت بتشوفيه لما تصحي من النوم تلقي الخلقة دي فشك صحي من النوم بالشعر المنكوش وبالجلابية المكرفسة وبالصوت المبحوح ده الواقع صوت الوحدة النزلة ما كوارك.
1: شوف يا رشيدة أنا ما بتكلم إنه لو واحدة غير يعني ما عارفة الله وما يعني ما حاسة بالتوهان اللي هي فيه حتى الأشخاص اللي ما بيعرفوا ربنا في جهاز إنذاري يا رشيدة في الصح والغلط في الحاجات اللي تربينا عليها وقمنا عليها ما نبتوا شطاني الزولة دي قامت في حاجة جواك عاملة زي الإشارة الحمراء بتنور فأنت بتعرف أنت ماشي على وين وماشي على ده أنت عندك بيت مسؤولة منه حتى لو ما بتعرف الله ذاته حتى لو من شنو أقول لك بس انت عارفه انه انت ده انت ده بيتك ده ده ده ده ده ده ده, ده مملكتك ما من حقك انك انت تمشي تكابسي برا ما من حقك انك انت تسمحي لنفسك تاخدي كلمه حلوه ولا تسمعي ولا تاخدي وتدي في لا مشاعرك والحاجات دي بدهيا لزوجك
2: تسمى شنو يا ساره
1: خيانه
2: وقبل انا كنت على فكره نحن أنا وسارة اختلفنا قبل ما نخش هنا قلت لها رشيدة ما تقولي كلمة خيانة كلمة خيانة دي صعبة جدا أنا كنت لك أنا عندي مفهوم للخيانة إنه ما هي الخيانة جسدية أنا عندي الخيانة الفكرية خيانة الكلمة خيانة المشاعر
1: صح
2: صعبة
1: كلمة خيانة دي بيعرفها المؤمن وغير المؤمن
2: خيانة ما دايرة لها
1: بالضبط فبالتالي يعني أي سيدة أو أي أخت وقعت في الحتة دي ما محتاجة إنه هي تكون عايشة في الكنيسة ولا قايمة بصلوات، عارفة الغلط وين والصح وين، عارفة حدك مع زميلك بيصل ويجي في وين، حدك مع الونسة مع حدود.
2: حدود
1: في حاجات ما يعني مصطفى بيقول أنا بتكلم عن، لا لا إنذار، جهاز إنذار أي مرة. إحنا لو واحد وإحنا قاعدين قبل ولما متزوجة واحد جاء قال لك بتميزي اللي بيقول كلمة حلوة وبتميزي اللي بيقول كلمة ما حلوة وقاصد بحاجة. المرأة أساسا عندها جهاز إنذار جواها كده بيستشعر
2: ألز حاجة يا سارة إنه بشتغل خلفي، بتحس إنه في ظلمة وراكي بعين لك كده بنظرة مايا
1: بالضبط. فأنتي بتقدر تميزي، فأنتي لما تقرر هروب انت عارفه انت هربتي ليه.
2: ايوه
1: انت بتكوني عارفه مع نفسك، انت بتجلدي في ذاتك زي ما انت قلتي يا رشيده انه انا كده وكده وكده وكده وكده. بتاخدي وقت، بس صلاتي لاي واحده بتهرب باي طريقه انه الله يديكي حكمه، الله يديكي قوه، الله يديكي نعمه يعني. وما عايزه اقول انه انه انه انه في زول مسؤول من الداء، كلنا خطاؤون وكلنا إحنا المسؤولين، بس خلينا نستشعر جهازنا ده، خلينا نشوف الصح وين ونعمله. أنا بحاول إنه أنا أتكلم كأسرة بعيدة كل البعد عن أي حاجة، خلينا نشوف، خلينا نقيم، خلينا أجيب الرأي اللي قاعد أقول له اسمع هي ليه ما زي باقي النسوين، ليه ما بتديني كلمة حلوة، ليه ما بتقول لي نطلع نمشي البحر كده بس نشم ونرجع نشرب الشاي عند ست عيشة ونرجع تاني.
2: عارفة خليني أرجع لك لتعليق بتاع علي، أستاذ علي قال المواجهة خيار ممتاز، واختيار التوقيت والزمان المناسب مهم شديد
1: طبعا
2: عشان تتواصل مع الشريك. عارفة اختيار الزمان دي تهم هنا للمرأة، يعني ما بتختار الوقت، ما بعرف كويس. قال في الحياة الزوجية ومن أخل الأسرة الشريك الذكي بيعرف كيف تتواصل مع شريكته، وكمان الدعم النفسي مهم عشان تشجع شريكك يحكي ويتواصل معك. كلنا محتاجين لزول يسمعنا، وزي ما أنت محتاج لزول يسمعك الشريك برضو بيكون عايز كده. الله عليك يا علي.
1: شكرا يا علي.
2: الله عليك يا علي، أنت كنت كلام في الصميم إنه فعلا نحن ممكن يعني انتبه للشريك ده والشريك الذكي. على فكرة الشريك الذكي ده نعمة،
1: نعمة
2: عنده
1: عارف اللي بيكون عارف هتعلبتين هطوطتين ده ده ده ده رهيب ده. القهوة بس يا علي لو سمحت لو عندك
2: قال محبتي لوسط البرنامج ولكم شعبنا الكريم. شكرا لك يا علي. عارفة يا سارة نحن الوقت سرقنا أو الوقت خلصه في نهاياته ولا هو انتهى، أنا ما عارفة يعني قربنا كويس. مصطفى رجع وقال الخلاصة الهروب ومعالجة الواقع بشيء غير منطقي ربما يزعد لحظات
1: حقيقة،
2: ولكن هنالك شيء اسمه قرار، والقرار يجب أن يدرس لأن الرجوع منه بترتيب عليه
1: يترتب عليه أزم
2: أزل الغير
1: حقيقة المرارة عشان كده ربنا يدي نعمة ويدي قوة ويدينا ننتبه للجهاز الجوانا إنه لما نحس إنه إحنا حنبعد نرجع. الهروب نمنعه، الهروب بكل أنواعه اللي هو الإدمان، الونسة الفارغة، الوقت يعني جهاز الإنذارنا ينذرنا يعني ونسمع له. مش بس لما جات الهزة الأرضية كان الموبايلات عملت أصوات، خلينا يكون عندنا حس عالي نسمع الصوت ده عشان نقدر نشوف إحنا ماشيين وين ونقدر نقيم ونصحح أوضاعنا. الهروب أبدا ما حل، والهروب مميت بيترتب عليه وزي ما قال مصطفى حاجات كثيرة. ربنا يدينا نعمة نشوف ونفكر ونقيم ونتكلم، ويكون في حوار بيني وبين شريكي إنه أنا أكون ببني صح مش بهرب صح، ببني صح.
2: يا سارة أنا كنت مبسوطة معاكي بجد في الحلقة دي.
1: أنا
2: يعني عدت كده سريع أنا حتى الكلام المكتوب في الورقة إحنا ما قلناه. وبعلق على كلامك أو بلخص كلامك إنه لكل أخت، لو كانت أخت زوجة صديقة أم خالة عمة، الفترة الجاية انت طعم البيت، الفترة الجاية انت زي ما بقولوا الوتت اللي بيأسس البيت. واعرف حاجة واحدة، انه الحوالينك محتاج لك، محتاج لك له بكل معنى الاحتياج، لانه انت اليد اللي فيها الحنية. فانتبهي من الحاجات الممكن تسرقك، انتبهي من الحاجات الممكن تمسخ الحياة، الممكن تفتح أبواب نحن ما عايزينها في الفترة الجاية. ولحد ما ألاقيكم في حلقة تانية أقول لكم سلام وإجازة سعيدة، وشكرا يا

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا صندوق. كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك.
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف.
2: خطيرين،
3: دي
2: هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني،
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10

0: حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things. ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير.
1: ما شاء الله صديقة يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا
2: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني
1: صراحة.
2: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معنا يا دلال في البودكاست. والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها بس لا في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في
1: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
1: طبعا. كمان عاوزين نعرف فيها شنو ممكن تكون المواقف دي يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا فاهمة يعني حاجة بتكون بتوجعنا حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها أو حاجة بتجرحنا فاهمة. يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا فيها لخبطة من المشاعر فيها حياة كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه. لكن في حاجات ممكن تكون common يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا common بالنسبة لإحنا كلنا ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان
0: خسارة زول من الأهل زول قريب.
2: أيوة
1: طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
2: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
2: كمان يعني من الحاجة أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد. لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معها هسي هي مؤثرة معها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا دي في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني ف يعني بياخد اي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة اكيد، واي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي اكتر في من خلال الونس وكده يعني.
1: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها انه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه انت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمة. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجة انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كأنه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجة ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك كده تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياه صعبه، حياه صعبه شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجه دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون، موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف أنه مراقب حياتك، أنك أنت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، إذا كان والد أو الوالدة أو إذا كان أخوك أو أختك أو صاحبك أو قريبك أو زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانوا انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
2: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده يعني من الاهل الحاجه دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير
2: حقيقة.
0: فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لأفكار قديمة خدتيها في عقلك يعني. ما اظن يعني ما حاجة يعني. فانا ايوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادرة أطلع، ما قادرة أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من الـ environment، انك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
1: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني انا حقعد هنا لغاية 200 او حاعمل شنو وانا قاعد هنا يعني.
2: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحاجات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من يعني أنا اتكسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني، فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
1: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم، فهو مره هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شويه يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجه دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت تلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله رغم انه ايوة mentally some people are still stuck، بس الموية ما بتقعد، يعني انت لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
1: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
2: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس، طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عيشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس وكنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش، وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجه زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفتره اللي هي بكى حزن واعيش فعلا، لانه كمان يعني لو ما عشت الفتره اللي هي صعبه دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
1: حيكون اخطر
2: لقدام. ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادره اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه، يعني انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله، لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد،
1: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد، هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف، يعني حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده، أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف، يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعامل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت، يعني أنا
2: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني أنا زول فاشل
1: بالضبط كده، يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا هتصرف كيف أنا يا أخواني، يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعامل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء، زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق، او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادي، يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي، يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
1: بكثير شديد، وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس،
0: ما دفعه واحده خالص،
1: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
1: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
2: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفاية، يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص، لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي، ما عايز الدردق، ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه، فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله، ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل، يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو وانا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا
1: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
2: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
1: قيمه.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية؟ طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
2: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
2: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس اللي كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
2: جاتني اجازه كده
0: غيرت جاتني اجازه يلا
2: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل. فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
2: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
1: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
1: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي، يعني هي حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
2: عندنا لعبه يعني
1: كلام
2: صح اللعبه يعني ما ادري
1: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
2: عشر عندي واحده
1: تفضل يا استاذه.
0: هو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه بتعملوا ليه لعب ليه؟
1: ايوه
0: حركات بودكاست عارفه
2: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الاسئله قولين عشان تطلعوا كده من المود. فقولين دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اجري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل كان عندك دباره وشطاره سوي ليك تواره
1: اوكي
2: اشرحي لنا لانه فهمت منه حاجه يعني
1: انت فهمت الحاصل شنو؟
0: يس
1: ايوه
2: انا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اشرحي لنا بصراحه.
0: طيب دبارة جايه من التدبير انك انت تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
2: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
2: لا لا دي عايزين
0: شطارة انا عارفة
2: دولة لا درسونا هذي
0: طيب تهوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
1: انت زود مطبخ طبعا
0: اكيد
1: لا لا يعني
0: نفاخر نسمع
1: نحيق من هنا يا دلال
2: اها يعني كده اكل بعض بعض يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
2: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من المنبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
2: أيوة. اوكي لا عمق يعني. بصراحه
1: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
1: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
2: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
2: فهمتها
1: انت فهمتيها
2: لكن من دورك
1: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
1: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
2: أيوة
1: الموضوع على المهلة
2: المهلة
1: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
1: خلاص يا جماعة ناسك ذا في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي
2: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا
1: حنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو عشان
0: كده أول جملة
2: نوم الزيف نوم الزيف
1: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
1: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم ممكن
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف
0: لانها بتقع في الخريف لا حاجه بتقع قال
1: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
2: النسيب الخفيف

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبعادنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البيبكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطوعة. صباح الخير، صباح النعمة والبركة على كل زول بتابعنا وعلى كل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وإن شاء الله يا رب صباحك جميل، وصباحك يا رب دايما باديه بقدرة الله زي ما بتقول دايما رشيدة. أهلا بكل زول يعني دايما بستنانا حتى على الابليكيشن ولا على الساتلايت. بنقول لكم أجمل صباح، وإن شاء الله رب صباح نبداه دايما بنعمة ربنا ورحمته الواسعة اللي بتشملنا كلنا، إذا كنا أشرار ولا أبرار، الصالحين والطالحين، ربنا بيشرق شمسه علينا كلنا، ما عنده محابة. فعشان كده يعني إذا عندك عتب على زول في الصباح ده، رسل له رسالة كده جميلة، حاول يعني إنك تصفي الجو بينك وبينه، لأنه الليلة موضوعنا اللي حنتكلم فيه موضوع جميل، موضوع يمكن بهمني وبهمك، بخصني وكمان بخصك. فعشان كده تعالوا كده كلنا بلمتنا الجميلة الصباحية بكوباية الشاي والجبنة، نحاول كده نتونس ونشوف حلول كده جماعية، ما أنا ورشيدة بس، لكن أنت كمان برضو شاركنا في المحاور الماشي نتكلم فيها. لكن كده أول حاجة خلوني أصبح على رشيدة وأرحب بها. صباح الخير عليك يا رشيدة، أهلا بك.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، خلينا أصبح على الناس الموجودة وبدأت تحضرنا، الناس اللي في الشغل، الناس في الطريق، كل زول الليلة قام كده من الصباح لقى نفسه إنه لسه في الدنيا. خلينا نقول صباح الخير عليك، وده يوم جديد وحياة جديدة وبداية جديدة وفكرة جديدة. أرمي الهموم ورا ظهرك وأبدأ يوم كده كأنه أنت مولود الليلة، مولود جديد. شيء الحاجات ما بتتنسي، لكن زي ما بقوله صغيرة شوية وخليها تمشي معك، وخصوصا نحن في نهاية أسبوع. عارفة نهاية الأسبوع ما هو بس للراحة، لكن لتصفية الذهن، فيستمتع اللي من الليلة فكر في إنه بكرة إجازتك هتعمل فيها شنو. لو كنت بتأجز جمعة، لو كنت بتأجز سبت، أو لو كان حتى الخميس عندك إجازة، خصص فيه نص ساعة، ساعتين، ثلاثة، لكن أنت بس، ما لأي زول تاني، حقتك أنت، شوف أنت هتعمل فيها شنو عشان تاخد طاقة لبداية أسبوع جديد. خصوصا إنه اللي نحن في الرادي هنختم الأسبوع ده بموضوع جميل جميل جميل جميل بجد، أنا شخصيا مبسوطة منه. فحاسه
0: تمام، انا شخص متحمس جديد يا رشيده.
1: عارفه ليه؟ حاسه انه عارفه اللعبه بتاعت اللي قول بتاعت الشطرنج، مش بقول لك كش ملك؟
0: ايوه،
1: حاسه انه الليله حلقه الليله دي بتاعت كش ملك.
0: تمام، اذا الليل عايز تلعب معانا لعبه الملوك الجميله والحلوه دي، خليك موجود معانا، لانه بجد يعني الحوار حيكون جميل، لكن ما حيكون يعني كده مكتمل ما لم انت تتفاعل معانا وتشاركنا. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول الموضوع، حبابك أكيد الكيبورد بتاعك بيكون جاهز، وأكتب على طول يعني ما تخد أي حواجز. وكمان إذا عايز تصبح لزول معين، عايز تسأل على صاحبك، قريبك، أهلك، جيرانك، الناس اللي كانت بعيدة عنك لفترة طويلة، برضو راديو سمر ممكن يكون حلقة الوصل بينك وبين كل زول عايز تسأل عليه. رشيدة، يعني قلت حاجة جميلة، إحنا في نهاية أسبوع كده، يعني قولي لي كده من الأسبوع ما بدأ لحد ما جينا في نهايته، يعني شنو أكتر حاجة فرحتك وأكتر حاجة زعلتك؟ الاثنين سوا.
1: أكتر حاجة طبعا من أنا عايشة لسه، طبعا عايشة في دورين وخلاص كده، أنا أخليت مزولتي، كل واحد من الأولاد بقى في بيته مع زوجته.
0: إن شاء الله يا الله. يعني أنت من المسؤولية دي.
1: إحساس جميل، إحساس جميل إنك أنت بتشكر ربنا فيه، وإنه كل واحد في في في البيت مع أولاده، يعني مع زوجته، بتشوفي ولدك بتدلل قاعد مرتاح. أجمل حاجة يعني أنا عندي كلمة بقولها كنت لأولادي لما معاي، كنت بقول لهم يعني سيطرة الأم، بقولون أنتوا ضيوف عندي هنا. لما كل واحد يمشي بيته يعمل العايزه،
0: يلا ثم دبل
1: يلا أول زيارة لف بيت أمير قعد كذا. قال لي ماما داشن، قال لي صدق أنت ضيفة عندي أنا.
0: بس عجبني لك يا رشيدة لأنه الكلام اللي كنت بتقولي ولا نطبق عليك انت.
1: قمت قلت لها وتعرديت لها رفحت ايدي قلت لها الحمد لله يا رب اللي ادتني العمر يا عمر اللي جقدة يا رب جقدة اديني العمر لما نجي ضيفة في بيت أولادك. فكانت كلمة جميلة، حسيت انه لا ربنا يعني مشى معايا الرحلة، لقدرت انه الكلمة اللي انا كنت بقولها بقولون ده بيتي انا انتوا ضيوف عندي، فهو انا الجل وقت اللي مشيت لهم ضيفة في بيوتهم. فده احساس معادي، احساس ما بنسب الفضل لي، لكن بقول الحمد لله الرحلة عدت رغم مسؤوليتها، لكن عدت بفرح، عدت بامان، عدت بسلام، فيها طعم حلو. بالذات لما تكون برضو تاني بقولها، لما الام تلعب دور كويس في حياة أولادها. أنا ما كنت أم بمعنى الأم الناشفة، كنا أصحاب أكتر من إنه كنت أم، فكان في في في احترام لكن ما في الحواجز. لا كان ممكن عادي أمير أيمن يوجهوني أنا أوجههم، نختلف ونتفق ونتناقش ونحسب. لا كنا أصحاب، كنا أصحاب بجد. الحاجة الجميلة إنه زوجاتهم برضو أخذوا يعني الطابع ده.
0: يا سلام يا رشيدة، بجد مبسوط لك يعني كفريق راديو سمر، وأكيد كمان المتابعين والأحباب وصلاح والزول بكتب لنا كومنت بقول سلام عليكم الحلوين، أنتوا كويسين إحنا بخير وبعافية. صلاح مدام أنت كويس وبصحة وبعافية، وأول زول يعني دخلت علينا كده وسؤالك جميل على حالنا وأحوالنا، وإحنا كمان بنفس القدر يعني بنسأل عليك، ومبسوطين جدا بوجودك معانا. وكمان حباب الناس الموجودة معانا على الصفحة، انت لو قاعد لايك ولا قلب يا جماعة، بنشحكم سلامات ولا تصبيحات، الحاصل شنو يا جماعة؟ يعني الصباح بدأ، فأكيد بدايته جميلة، بدايته كده خلوها تكون فيها تفاؤل وفيها كمان تفاعل وكمان فيها كلام يطلع من القلب. عايزين الليلة نتشارك كده بكلام جميل يكون طالع من جوانا. رشيدة مشينا النقطة الأولى خلصناها،
1: النقطة الثانية دار أصبع عليه صلاح وأطمئن عليه، لأنه مرة فاتت صلاح كان قال إنه هو مضايق شوية، في شوية أمور كده مكلكعة معاه. طمني عليك يا صلاح، زي ما أنا قلت لك أنا أختك، ولو في أي لحظة أنا ما عارفة سنك بس، لكن خليني أختك، أمك، خالته، قول أي حاجة وطمني عليك. أنا بجد مبسوطة بك يا صلاح، وزي ما قلت لك راديو سمر بيقدر يكون صداقات، ما هي صداقات يعني مذيع بيتكلم وانت بتكتب، لا انا في برضو واحد من المتابعين كان مره في حلقه قال لي تسمح لي اقول لك ماما، فمن اللحظه دي كل ما يرسل بيقول لي يا ماما رشيده. فدي حاجه جميله انه تقدر الانسان يديك مكانه في حياته، انه يقول لك انت ماما، انت نحن اصدقاء. فلا الكلام ده حقيقي واقعي، وفي الاخر راديو سمر يعني مشكور انه فتح لنا الدنيا ونحن بقينا نتكلم كلنا بأريحية بدون أي حواجز، بدون إنه ده مجرد ساعات شغل نحن بنقضيها، لا دي علاقات وجذور بدأت تتكون بين الناس.
0: حبابك يا صلاح وألف سلام عليك بصراحة، وإن شاء الله رب كل الأمور مشت بخير وبعافية، ومستنين نسمع الحاجات المفرحة يعني ربنا يكون مشى فيها معاك خطوات جميلة واختبرتها أنت الحاجة دي، ويعني تغيرت الموازين يعني 180 درجة يعني، ونفرح بك وإن شاء الله نسمع يا رب كل خير. رشيدة مشينا يعني شوية مع المستمعين، ولسه على حد ما الناس تبقى كتير يا جماعة، ما تتلموا تعالوا تعالوا قريبين. وكمان عندنا الزنجي صباح الخير عليك يا صديقنا الغالي، والأستاذ الإعلامي الكبير وزير الثقافة زي ما قال أستاذ أيمن طبعا بسميه، فضل كتشو حبابك وإن شاء الله يا رب أوقاتك بخير وبعافية، وإحنا دايما بنسعد لما يعني طلتك تكون يعني كده بكومنت طويل كده فيه تعابير جميلة وفيه نقاط أجمل طبعا, خاصة يا رشيدة لما يكون النقاط بتصب في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا فضل معروف بمشاركاته الجميلة والرائعة, وكل المستمعين وكل الأحباب الموجودين طبعا كلكم احنا يعني بنحب لما تكون في تفاعل وفي مشاركات زي كده, فعشان كده تشجعوا. ورسالة فضل الليلة حتكون يعني 5 مشاركة. طيب خليني أقراها. بقول صباح الخير والنور وأجمل تحية للأستاذتين القديرتين إيناس ورشيدة. شنو يا فضل, يعني بجد متشكرين على يعني التقدير ويعني الإطراء الجميل ده. بقولي حاجة لفضل يا رشيدة.
1: لا فضل, فضل لما تتكلم بعد الفضل ده بقيت يا أستاذ فضل بصبح عليك, ومبسوطين جدا جدا إنك أنت يعني معانا, وبنصلي إنه ما يجي وقت تتقطع لأنك أنت بقيت حاجة أساسية في يعني في ناس حقيقي بتنتظر إنه تعليقات اللي أنت بتكتبها بغض النظر إنه أنت مثلا بتكون في الموضوع, لكن التعبير اللي بتجيبه جوا حقيقي ما بتمثل رسالة لناس كتير, ما لنا نحن هنا بس في راديو سمر, لكن بقت كرسالة أو كجرعة في ناس كتير من المتابعين بينتظروها. فبجد لك التحية يا فضل لكل الناس اللي بتكتب وكل الناس اللي بتتابع. أنت ممكن تكون في أول الصف أو نحن مقدرين ده, لأنه يعني أنت بعيد عن الناس, مضغ الدنيا لسه ما خدتك, وإنك أنت محافظ على العلاقات, وده بدينا دافع إنه الناس على قدر ما يبعدوا بيقدروا يخلقوا مساحة للحاجة اللي بتأثر فيهم. فأكيد أكيد أنت مع خدمة من ناحية تانية, أنا بتمنى كلامي يكون صح إنه دي خدمة أو دي رسالة أنت بتأديها. دي على فكرة هم الموضوع ما موضوع إنك أنت بتكتب لنا تعليق, موضوع إن كلامك ده أنت ما عارف الكلمة اللي بتطلع منك دي ممكن
0: تأثيره يكون
1: شنو في أي زول بيسمعه. فبرافو عليك يا فضل ولك كل التحية.
0: يا سلام. وكمان رشيدة المشكلة إنه يعني الرسالة دي بتنفع إننا نقراها لما نكون خلاص يعني بدينا في الموضوع, فتسمح لي يا فضل كده يعني أجل الرسالة بتاعتك شوية لحد ما يعني نفتتح الموضوع كده, ولأنه هي بتتكلم في نقاط جميلة وعميقة. طيب ميلاد منزول, شيخ ميلاد صباح الخير عليك, وسعيدين جدا جدا بطلتك, وإن شاء الله صباحاتك بخير وبعافية. شيخ ميلاد بيسلم عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا شيخنا. على فكرة الموضوع بتاع الليلة أنا متوقع إنه في ناس حيخشوا فيه بقوة بس هو يتفتح, فمنتظرينك, فما تصبيحة بس لكن لا انتظرنا في الحلقة, وأكيد حنشوف كلام كتير حيطلع منك
0: يا رب. وكمان ياسر البي بيقول صباح الخير والسرور يا غاليين أستاذة رشيدة والمبدعة أستاذة إيناس. شكرا لك يا صديقنا الغالي ياسر على الكلمات الجميلة دي. بقول كمان وكل التيم العامل في راديو سمر صباحكم زين إن شاء الله. المشكلة زمن تكون بتاعتك ده موضوع صعب شديد, لأنه الإنسان أغلب الأحيان ما بيحب يصارح نفسه إلا شخص قوي من الداخل بيقدر يقعد مع نفسه ويصارحها ويشوف المشكلة شنو ويحلها. وكل الشكر والتقدير والاحترام لراديو سمر. يا سلام يا ياسر, انت برضو من الناس اللي خلاص دخلت في الموضوع, وده إن دل يا رشيدة يدل على إنه إحنا خلاص المفروض
1: نخش في الموضوع,
0: نبدأ أول محاورنا في موضوع الليلة. لكن إذا أنتوا جاهزين ومستعدين تعالوا مع بعض يعني نبقى زي ياسر وفضل, الناس اللي بدوا طوالي في التعليق, لأنه عنوان حلقتنا الليلة باين وظاهر جدا جدا, يعني يمكن زي ما قلنا من البداية حاجة بتمسني وبتمسك, ممكن بتخصنا كلنا, لأنه دي حاجة بنمر بها في حياتنا اليومية, هي ما موضوع بتاع زمن ولا بيحصل بكرة ولا بعديه, ولكن يمكن من خلال معاملاتنا من خلال تجاربنا في حياتنا اليومية مع الأهل مع الأحباب مع الأصدقاء مع الزوج مع الزوجة في البيت في مكان الشغل, في كل الأماكن دي بنلقى إنه يعني عنوان الحلقة ده بيمثلني وبيمثلك. طيب يا ترى هل حصل وقفت مع نفسك مالك يا رشيدة؟ يعني أنا دايرة صيغ الموضوع ده في شكل سؤال, عشان يعني ما الناس تقدر تتفاعل معنا. طيب يا ترى حصل يعني وقفت كده مع نفسك يوم وسألت ممكن أنا أكون يوم أنا يا هو ذات المشكلة؟ ولا بس تعودنا إنه يعني نرمي دائما اللوم على الناس ونقول يا أخ فلان ظلمني وده يعني تفكر عني فكر صعب وده أصلا هو ما كان فاهمني. فدايما الحاجة اللي نحن بنرميها على الناس. لكن السؤال الحقيقي الحقيقي اللي نحن الليلة ممكن كل واحد فينا يطرحه لنفسه، هل أنا فكرت إنه أنا ممكن أنا نفسي أكون أنا أهو المشكلة؟ فكرنا سؤال زي كده. بطبيعتنا بنلقى نفسنا يعني بنتهرب من الحاجة دي أصلا، يعني ما بنخدها كده. أو لو جينا وعايزين نحللها لروحنا بنقول يمكن هو الما يمكن هو الما فهمني، أنا أصلا ما كان قصدي،
1: ما كان
0: يعني
1: قصدي.
0: أنا دائما ببرر لنفس الحاجة دي. فرأيك شنو يا رشيدة في السؤال اللي نحن بدينا بودا، هل يا ترى أنا يعني يوم من الأيام بسأل نفسي إنه أنا ممكن أكون ياهو المشكلة؟ ما الزول اللي حولي ما الآخر؟
1: عارفة يا ناس أنا ضحكت ليه؟ لأنه أنا تخيلت لو إنه أنا وقفت قدام المراية وكنت أنا المشكلة.
0: أيوة.
1: ما قاعد تحصل. ما قاعد تحصل بنسبة كبيرة جدا إنه الإنسان يقول أنا المشكلة. ممكن أقول أنا المشكلة فيني أنا عشان أنتوا كده. لازم أخدت ليها شفتي زي ما بقولوا تحلية بورة. لكن ما في زول بيفكر، ما كل الناس لكن يعني النسبة الكبيرة ما في زول فكر إنه المشكلة. هو المشكلة مش عشان بتصرفاته أو عشان، لكن لأنه المشكلة اللي عنده دي زي ما بقوله حضانة كده ورباها زي الطفل الصغير، فبقت هو المشكلة أساسا. ممكن تسمع الكلمة دي عند الناس يقول لك يا أخي فلان ده مشكلة، فلان ده المشكلة ذاته، يا أخي المشكلة ذاته فيه هو. ممكن الناس يقولوا لك، لكن انت تقولها لنفسك او انت تفكر انك انت المشكله ذاتها. ما المشكله يعني انا ما عارفه اقولها كيف، يعني انت المشكله الحقيقيه. المشكله دي ما حدث، لكن انت بقيت المشكله. الحاجه اللي حصلت في دي خلتك انك انت بقيت العمود بتاع المشكله، جذبت كل الاحداث وطلعت منها شخصيتك. ليه مرات نحن طبيعي نحن بطبيعتنا الإنسانية اللي احنا عايشين بها، أول ما يحصل لي أي موقف بقوم برميه وبفتش له على سبب خارجي، وده الشيء الطبيعي. يعني احنا ما قاعدين نقول لا، أزمة المواصلات ممكن أكون أنا السبب فيها، عشان أنا ممكن أكون ركنت زي اللي عنده عربية أكون خطاها غلط، ليلة تأخير في الشغل ما بقول مثلا لا أنا المشكلة فيه، بشوف حاجة تانية بخدتها. فإذا عودنا إنه نحنا نقول إنه الناس التانيين المشاكل، وكل حاجة نجيب لها مبرر، إن كان وقت، إن كان شغل، إن كان علاقات، إن كان عدم تفاهم، إن كان كسرة قلب، إن كان لازم نجيب سبب نخطه قبل نحنا. أنا لو دار أقول أنا المشكلة، وحتى لو كنت بقول أنا زعلانة، ما أنا سبب المشاكل.
0: يعني ما بقول لو أنا مقتنعة
1: لا بقول أنا أنتوا شايفيني أنا سبب المشاكل، خلاص أنا سبب المشاكل. أيوة. ما بقول عن اقتناع، ما بقوله، لكن أنا دايرة أوصل فكرة إنه أنت كيف تكون المشكلة. وليه أنا ببقى أنا المشكلة في شنو؟ لما أنا أستفيد من مشكلتي. عارفة في الناس اللي تحصل لهم مشكلة، عارفة أقول لك الزول ده استثمر مشكلته.
0: أيوة. يعني هو عارف انه دي مشكلة لكن ما عايز يتخلص منها لانه هو مستفيد منها،
1: مستثمرة
0: ومستفيد منها. طيب يا رشيدة، يعني بجد الحاجة اللي احنا يعني بنعرفها انه غالبا يعني بيكون صعب علي انه انا اقول انا الغلطان. زي ما انت قلت احنا دايما بنفتش في شماعة ونشيل كده كل مشاكل او كل، لا مش هي ما مشاكل، لما انا اساسا اعترف بها انه دي مشكلة. بعد كده انا ممكن احلها، لكن انا لحد هسه لسه في وضع انه الاخر هو المشكلة، وهو هو ما فاهم، وهو هو ما عارفني كويس.
1: بالضبط.
0: هو لو كان عارفني كويس، هو لو كان بيفهمني كويس ما كانت حصلت مشكلة. اذا المشكلة ما فيني انا، المشكلة في منه؟
1: في حواليني.
0: ودائما دائما دائما نحن بنشير بأصابع الاتهام إلى الآخر، إنه هو ما عارف، هو ما فاهم، ويعني ولو كان هو أدى فرصة لنفسه شوية كان على الأقل قدر يعني يفهمني ويسمعني ويعرف أنا أساسا الموضوع شنو. لكن دائما هو المتسرع وهو اللي بيبدأ، يعني إحنا كده، فده ده الشيء الطبيعي.
1: أيوة.
0: يمكن إحنا برضو يعني أنا إحنا عشان أمهات بنرجع بنقول التنشئة، تربيتنا؟ هل اتربينا على كده يا رشيدة انه دائما احنا بنشوف الاخر هو الغلطان؟ هل دي نوع من الانانية؟ يعني احنا من صغار الام لما تيجي تلقى اخوانا الاثنين بالشاكل ولا انت يا هول بديت وانت عملت له شنو في الاول؟
1: بالضبط.
0: انت منو البدا في الاول؟
1: انا معاك. التنشئة والتربية والحياة اللي احنا عايشينها ده كله بيخلينا نجيب مبررات للمشاكل. لكن المشكلة زي ما أنا قلت لك المشكلة دي حدث، لكن أنت بتتحول مشكلة بتين لما تستثمرها، لما تبدأ تستفيد منها. خلاص هنا المشكلة انتهت، بقيت أنت الماسك فيها، قابض فيها. ليه؟
0: مصالحك.
1: لأنه بتحقق لك أيوة. مصلحة. أول مصلحة، عشان أقول لك أنت بقيت أنت المشكلة لما يحصل لك موقف وتبدأ تحس الله المشكلة دي بتحفيني من المزولية. عارفة أول حاجة تحفيك من المزولية وتلقى روحك موقف حصل لك ومشكلة حصلت وانت مسكت فيها قامت عافتك من المزولية. الليلة يا أخوانا أنا خلينا نكون واقعيين جدا.
0: أيوه.
1: أقول لك أنا ما بعرف كمبيوتر، أنا ما مضغنة اللابتوب والكمبيوتر ووا. دخلت في مجال لقيت الناس كله زول ماسك لك اللابتوب وبيصابعين والعشرة بيشتغل. أنا ضربت المثل ده ليه؟ عشان المثل ده واقعي. طبعا خلي الناس تضحك شوية، لأنه طول ما في مشكلة حاصلة أنا لقيت أنه أنا مستفيد المشكلة دي طول ما أنا أولادي الاثنين مبرمجين. فعمري كانت بتلاقيني مشاكل في الجهاز، لكن عمري ما فكرت على حل المشكله دي. ليه؟ لانه انا خدت الدرع شنو انه انا ما بعرف في الكمبيوتر.
0: ايوه
1: ما بعرف.
0: ليه؟ انا اصلا عارف ما في اثنين قاعدين.
1: أيوة. انا بضرب لك مثل حي.
0: ايوه
1: عافيت نفسي من مزوليتي انه انا اتعلم نفد. يعني انا حاليا بقيت شغاله بالرسائل، عارفه ارسل امير شويه، ارسل لايمه شويه، يا اخوانا دي بفتحها كيف، دي بعملها كيف، دي لا يلا. لقيت انه انا المشكله في المشكله الحاصله دي، انه انا عافيت نفسي من مسؤوليه نهائي، او استغليت المشكله دي. هي انا اساس المشكله عندي انه انا ما بعرف كمبيوتر، كان ممكن اتعلمه، كان ممكن اكون فيه استفيد من اولادي، وكان ممكن اكون اكتب بصبعي العشرة زيهم، لكن خلاص استغليت المشكله دي، استفدت منها وعافيت نفسي انا من المسؤوليه. انا عارف اقول ايه. نفس الحكايه تعالي اخديها في اللي بيكون في مجال عمل، تكون في مشكلة حاصلة يقوم احفي نفسه، ما انا ما بعرف دي، يلا يلقى في زول حلها. كل ما يقولوا لا ما انا ما بعرف، خلاص عفيت نفسي من المزولية دي، يلا انا استثمرت مشكلتي. تعالي خطيها في البيت في تربية الاولاد، تعالي خطيها في الابو اللي بيتعصب على اولاده يقول لك ما انا طبيعي كده، استفاد من المشكلة، يلا بقى شنو،
0: وعايز الناس تعذره لانه
1: هو كده. يلا بقى شنو، ابوكم ده ما تكلموا بيه كل شيء، ما تحكوا الآن عشان هم ما خلاص هيقوم يجوا تبهدل الدنيا، يلا عافى نفسه من المسؤولية. نفس الحكاية الأم السلبية العافت نفسها من المشكلة خطتها، نفس الحكاية البيت المعايزة تطور نفسها، الولد المعايزة تطور نفسه، البلد فيها حرب، نحن نعمل شنو؟ عافينا نفسنا من مسؤوليات إنه نحن في وقت مسؤولين والوقت أمانة، بقينا قاعدين 3 سنين في نقطة واحدة. تبقى دي المشكلة أول حاجة لما يحصل لك حدث مشكلة تلقى نفسك عافيت نفسك من المسؤولية واستمتعت به، عارف المشكلة فيك انت. المشكلة ما في حاجة تانية.
0: يا جماعة متفقين معانا بالكلام ده ولا عندكم رأي تاني؟
1: طبعا عندي دور برد، لكن عشان باني جيت.
0: ألف سلام عليك يا رشيدة، وكده خلينا نتحمس كده مع الناس اللي بتتابعنا، حبايبنا وأصدقائنا. وكده يا رشيدة أول يعني أنا ذكرتيني بنقطة مهمة شديد، يمكن إحنا يعني ما بقول كمجتمع سوداني كلنا، لكن بقول يعني معظم الأسر السودانية ما كلهم يعني دايما بيستثمروا مشاكلهم في الولد بيستثمروا المشاكل دي في الولد الكبير البيت. ممكن تلقيه حصل عمره 40 سنة وهو ما يتزوج، لأنه كان يتزوج حللنا مشاكلنا بتاعت الإيجار، المصاريف، الدار يدرس الجامعة، ولسه عندنا أطفال ماشيين المدارس. كل مرة نحن بنأجل له إنه يكون مستغل بحياته، إنه يبدأ حياة جديدة، يبدأ مسؤوليات تانية. لا، نحن بالعكس بنكون متمسكين به. ليه؟ لأنه يعني
1: استثمرنا
0: احنا راجل راحتنا معاك راجل راحتنا فيك انت المنقذ يعني انت اللي بتحل لنا كل مشاكلنا يعني انت لو مشات احنا نعمل شنو فبنكبل الزول على حساب راحتنا نحتا راحتنا نحنا وتعبهما مشكله ما هو الكبير اصلا باعتبار انه شنو هو الكبير البكر اصلا ما هو بيتحمل المسؤوليه
1: في واحد أصعب منه يا ينا
0: هكذا قولي
1: أصعب منه في النص ده في خدمة البيت الاثنين الكبار يمشوا والاثنين الصغار يمشوا في النص ده يجري مع الكبير يجري مع الكبير ما الاثنين الكبار ويجري مع الصغير ما الاثنين الصغار ده برضو مستثمر كده بطريقة معادية عارفة دي نحن نستغل استغلالك للمشكلة دي طبعا نحن يعني ربنا يسامحنا في الفترة الفاتت استثمرنا مشكلة الحرب كل زول فينا استثمرها أيوة. ما في زول غايته ما استثمر مشكلة الحرب اكتب هنا كده غايته وخليه ينزل تقرأ قول أنا ما استثمرت مشكلة الحرب في شنو؟ في تعاطف الناس أنا ما بقول برضو كل الناس لكن أي مشكلة تحصل لك أنت استثمرها في أنك تجذب عطف الناس عليك دي تبقى أنت اللي بقيت المشكلة
0: أيوة.
1: يلا نحن النقطة دي حدث ولا حرج احنا تعاطفنا جزمنا عطف الناس لا تفننا فيه خليك الناس البرة ده اصحاب الدولارات ده لغايته بس يعني
0: تعبنا
1: شفت عصر السمسم دخلنا مع عارفة اي حاجة تدينا احساسين انه مشكلة تدينا انه لا الناس تتعاطف معانا وانا اقعد اعيش جوا المشكلة دي واستمتع بها ما خلاص رشيدة دي عندها مشكلة ما أجري أقرب شنو ما النظارات أبدل النظارات دي طبعا دي برضو أنا قاعدة أنا بضرب بنفسي إنه لا ما النظارات كتار يعني ست عيون أقوم أمشيها طب ما خلاص أنا عندي برد لا ما حاجي الليلة

0: عندي مشكلة أخليكي أجذب عاطفك بيا عشان أحقق غاية جواي؟ يا إيناس أنا أنا أنا عيانة، الأولاد عيانين، أنا أشتغل كيف؟ نجيب قروش من وين؟ يلا يا ناس حولي لي، يا ناس حولت لي كرعي قبل ما أمسك التحويل أكون كرعي في السوق.
1: أيوه
0: أقوم مش أشتري ملايتين أخطين معنا لما البيت ده يتفرش أجيب من وين؟ ما السرق. في ناس استثمرت تعاطف الناس، عاشت على قفا ناس، استنزفت ناس. أنا ممكن استنزفك مش ماديا بس، الاستنزاف المادي ما هو شغل وانت بتحسبيه وميزانية بتحسبيها، لكن الاستغلال أنا قاعد أقول أيوه. أسوأ استغلال في التعاطف إنه أنا استغل مشاعرك. نحن استغلنا مشاعر بعض وريحنا، والمشكلة دي مش ممكن تكون في العلاقات بين الولد والبنت. البنت اللي فقدت أبوها فقدت تعال طبطب عليها، استغلت مشكلتها وخلتك أمشي. نفس الحكاية أنا الليلة خلاص أبوي مات في الحرب أجيب من وين؟ العم يدي، الخال يدي، الحبيب يدي، الزوج يدي، ده استغلت الجانب ده كله. كلمة اثنين أنا ذاتي أطلع مشاعري دي أستغلها، أستغلها عشان برضو ما نرمي اللوم على النساء، بس في رجال برضو استغلوا المشاكل اللي حصلت في فترة الحرب واستغلوا بقى عواطف ناس، استغلوا مكانتهم. يا الله يا أخي أنا ما كنت مرتاح، وأنا الدنيا دي ما كان ببيتي وعربيتي وشغل بيتي، أنا قاعد أحتاج يا أخي زول ده يا أخي ما زول وحدة. لا
1: بأمانة يا رشيدة، يعني النقطة ذكرتها دي نقطة مهمة وصعبة جدا جدا، ما كانت صعبة بس على يعني علينا احنا السودانيين الموجودين وكانت الحرب قامت وكده، لكن كانت صعبة على حتى الناس اللي ما كانت في الحرب، لأنه واجهتهم حرب من نوع تاني، الاستثمار واستغلال الظروف والعواطف وإنه الناس تشفق علي وكده. بالمناسبة احنا أرهغنا واستنزفنا جدا جدا مغتربيننا اللي نحن ما عارفين ظرفهم كان شنو اصلا، يعني التحويشه البسيطه كلها، يعني ما في مغترب سوداني ما عانى في فتره الحرب دي.
0: أيوه.
1: يعني ما قصرتوا بصراحه، يعني احنا هنا من راديو سمر بنقول لكم ما قصرتوا، ربنا يجازيكم خير وربنا دائما دائما يزيدكم اضعاف اضعاف يعني اللي عملتوه. ما لكن المشكله في اني يا رشيدة لما انا أبقل الولدي أو عمي أو خالي المغترب ده إنه هو المشكلة ما بيساعدنا وعارف ظرفنا إنه نحن هسع في الحرب، يعني فترة بتاعة 3 سنين الناس، أنا غيرت ما بقول يعني إنه ما حصلت ضغوطات، ما حصلت مشاكل، الشغل ما كان متوفر، لكن إحنا مشينا بيوت نزحنا، مشينا بيوت بتاعة قرايبنا، وبدل ما نكون يعني إضافة جميلة كنا عبء ثقيل عليهم في إنه نحن أعذرونا لأنه نحن جايين من من من حرب. أنتوا كنتوا عارفين إحنا بيوتنا كانت كيف، كنا بنستقبلكم كيف، كنا بناكل ونشرب كيف، وكنا أنا من تكونوا راجعين لولاياتكم كنا بنودعكم كيف، فكأنما جو دوركم أن إحنا كده الرجل وزوجته يفضلون لهم الغرفة 24 ساعة هم راكدين جوا وعيالهم لعبين برا ومستنين ست البيت وسيد البيت هم يتكفلوا بمعيشتهم وبمشاكل أولادهم، وبعد شوية لما الناس تضيق في الظرف ده نبدأ نحن نزعل. الناس دي ما استحملتنا، قعدنا بس أسبوع بدوا يكشروا لنا في وشهم وبدوا يعني يبينوا عديل إنهم هم ما دايريننا، رمينا اللوم على وياما مشاكل وياما سوء فهم حصل يا رشيدة بسبب الاستثمار ده.
0: أيوه عارفة يا ناس صعيدة ليكي أعلى، أديني فيها نقطتين. النقطة الأولى نحن استغلينا المشكلة دي وبقينا نحن المشكلة، بقينا نحن المشكلة في شنو؟ أفرحوا نحن جيناكم، في ناس مشت لي ناس كأنه أفرحوا إنه أنا جيتكم كويس. الحاجة الأصعب من كده والأمر من كده استغلينا الناس اللي بدت تساعد. يا ناس في ناس فعلا عشان بس نتفهم صح، في ناس فعلا حصلت لهم ظروف وظروف سيئة جدا جدا، ظروف حرب. أنا ما نقول ظروف حرب خلاص بعدها نقطة، ما في كلمة بتتقال، لكن أنا بقول لك الظروف دي فات شهر شهرين 5 شهور 6 شهور سنة، أنت بعد كده بتعرف تهندي الوضعك. لكن إحنا استغليناها يا إناس، أنا ما عارفة أقول كيف، لكن استغليناها حتى في المنظمات اللي بدأت تساعد، الدخل التساعد في ظروف الحرب. أو حتى الناس الخدمة.

0: قتل بدأت تمد يد في ظروف الحرب. نحن استغلينا النقطة دي استجدينا عطفهم بطريقة سيئة. اتعلمنا من استغلال المشاعر بدأنا نستغل شنو؟ اتعلمنا شنو؟ اتعلمنا الكذب، ودي كارثة. بقينا نحكي حاجات ما حاصلة عشان نجيب عطف الناس، عشان نمد يدنا ناخد مساعدة منه. أنا ما بقول المساعدة غلط، لكن بقول غلط إنه أنا في مشكلة حرب أستغل المشكلة دي وأمشي أحكي قصة ما حاصلة عشان أستفيد من وراها في إعانة، لو كانت مادية، إن كانت مادية، إن كانت فرصة شغل، إن كانت دي حاجات حصلت للأسف الشديد. عشان كده أنا قلت لك الحلقة دي أنا متحمسة لها، لأنه حسبها إن هي مواجهة مع نفسك، إنك أنت عملت كده ولا ما عمل كده. جرد، عارفة، مش أقول لك أجرد نفسك، شوف أنت كنت مشكلة في شنو. لو أخذناه من الأول قلنا عفينا نفسنا من المسؤولية دي، لا مجالات. نقطة تانية، استغلينا عواطف الناس، استغلال عاطفي بكله، ومش خلانا نحصر بس في الظرف، حتى في علاقاتنا الأسرية، حتى في علاقاتنا الاجتماعية، حتى في الترابط، غيرت مفهوم كل حاجة، حتى مفهوم الزواج ومفهوم الحب ومفهوم التعليم وكله. عارفة النقطة الثالثة اللي ممكن نحن تدخلنا ليها إنه أنت تبقى مشكلة شنو؟ إنه تستغل مشكلتك دي في إنه لعدم التغيير. لازم تستغلوا مشاكلهم عشان ما يتغيروا، عشان ما يتطوروا.
1: طيب يا رشيدة، رايك شنو؟ احنا نسيب النقطة دي ونشوف الجميلين الموجودين معانا على الصفحة، يعني مشاركاتهم هم قالوا شنو، وبعد كده نرجع للنقطة.
0: أنا ما عندي 6 نظارات، ما قاعد أشوف أقري.
1: تمام. طيب نرجع لصديقنا فضل في رسالته الأولى الرسالة بعد التحية طبعا والسلامات الجميلة، بيقول كمان راديو سمر المنبر الصادق والصوت النابت لكل السودانيين، تحية لكم ولجميع المتابعين والأهل في كل مكان، وأنتم تجسدون في هذا الوضع الاستثنائي دول الإنارة الحقيقية لمفاهيم الشباب، وتغوصون بالعمق لبحث الحلول ونشر الإيجابية بدلا من الاكتفاء بوصف الأوجاع. بيقول الإنسان الصادق مع نفسه هو من يملك شجاعة المواجهة. حين أكون أنا المشكلة، فالحل لا يبدأ بإنكار الواقع ولا بالتمسك بالخطأ، بل يبدأ بالوعي والاعتراف إن المحافظة على المشكلة أو تبريرها هي جريمة في حق الذات وفي حق المجتمع خاصة، وأننا كشعب نمر بظروف استثنائية تتطلب مننا جميعا أعلى درجات المسؤولية والإنسانية، حين ندرك أن القصور منا يصبح التغيير والتعافي واجب أخلاقي.
0: أيوه،
1: دي أكتبيه معاكي في نقطة التغيير اللي احنا عايزين نتكلم فيها. طيب، فبيقول الحل ليس في الجلد الذاتي، بل في امتلاك الإرادة لإصلاح ما انكسر وتغيير السلوك والارتقاء بالمفاهيم. التغيير الكبير الذي نتمناه لوطننا يبدأ من أفكارنا،
0: من أفكارنا.
1: طيب، وسلوكياتنا وتصالحنا مع أنفسنا بقول تحية مجددة لراديو سمر هذا المتنفس الراقي الذي يذكرنا دائما بأن الإنسان هو أصل الحل وهو أول خطوة البناء. أتمنى من كل الشباب والمتابعين التواصل والتفاعل مع هذا البرنامج المهم، لأننا بالإنسانية والوعي نسترد عافيتنا ونتجاوز كل الصعاب. صباحكم وعي وإيجابية وتغيير الأفضل. الحب أولا
0: والإنسانية
1: تانية. دائما فضل كجو حبابك يا فضل، وفعلا بجد أنت سكتنا لمحور جميل جدا جدا، ويمكن يا رشيدة يعني تكلم عن نقاط جميلة في إنه الموضوع ما بمعنى إنه أنا أقعد أجلد ذاتي وأقعد دائما يعني أكون واقف كده وشايل قلم وأكتب أنا سويت وأنا عملت وأنا سويت، لأنه ده برضو ممكن تدخلنا في جوانب نفسية ممكن تكون صعبة. لكن يعني فضل بيتكلم عن الجوانب بتاعت التغيير المفروض ممكن تحصل حتى في بلدنا في الظروف اللي بتمر بيها. التغيير اللي ممكن يحصل ما دائما أنا بالحركة، لكن خليني أبدأ في أول الفكرة.
0: أيوة عارفة من الكلام اللي هو قاله نحن دخلنا في إنه الحال مشكلة الحدث اللي حصل إنه بخليني شنو إنه أنا سبب إنه أنا ما عايزة أتغير، أنا ما عايزة أضيف حاجة لنفسي، مبرر لعدم التغيير. أخذ المشكلة دي مبرر لعدم التغيير، أنا ما داير أرمي كل الكلام في ظروف الحرب، لكن بحس إنه ده الحدث الأكبر اللي حصل لنا، لكن المشكلة دي أنا ما داير أتغير. أتغير كيف؟ وبجيب مبررات. أنا أتغير كيف وأنا فقدت مثلا إمكانياتي؟ ما نحن فقدنا القروش، نحن هنتغير كيف؟ عارفة يا ناس للأسف الشديد، تعرف في 3 سنين دي في ناس ما أضافوا لنفسهم ولا حاجة، ما أضافوا لنفسهم نقطة زيادة في حياتهم، تعليم بشنو؟ نحن عندنا مشكلة،
1: عندنا مشكلة.
0: نعم. مشكلتنا نحن فقدنا بيتنا، فقدنا شغلنا، نحن ناس حارب. يلا نحن ناس حارب دي أخذناها زريعة بأنه نحن ما دارين نتغير. عارفة مش ماديا، مش حاجة بندفع فيها قروش، ما دارين نتغير حتى سلوكيا. هل نحن ما احتكينا بشعوب تانية في فترة الحرب؟ هل نحن ما احتكينا بمجتمعات جوا السودان، مجتمع تاني اتغيرنا؟ لا نحن ما تغيرنا.
1: لكن عارفة رشيدة، خلينا أذكرك بيدا، حتى ظهرت عبارة هسه حاليا كل الناس ممكن تردد فيها، لما تقول لواحد انت مالك ما درست، هو انا فطرت.
0: ايوه
1: هو انا فطرت عشان امشي اسجل في الكورس الفلاني بالمبلغ الفلاني. مجرد ما تسألي يا زول، ليه العبارة دي؟ ليه العذر البايختة؟ يعني مع احترامي لكل زول يعني على حسب ظرفه وكده، لكن يعني شنو أنا ما فطرت؟
0: هو الفطرت في حد ذاته هو عندك شنو؟
1: أيوة
0: عارفة تمسكنا يا الناس، نحن ما تغيرنا، نحن خليني أقول لك، نحن أنا الليلة في بيتنا كنت بأكل وجبة كاملة، يلا أنا الظروف حصلت أنا ما عندي استعداد أتنازل أكل النص وجبة. وفي ناس تقول ليلى الناس أنت قاعدة وين؟ أنت بتجي تقعدوا لكم قدام مايكم عارفين الدنيا حصل؟ لا نحن عارفين الدنيا حصل فعشان وعيشنا الكلام ده وشفناه، لكن ده كله ما تستقله إنك أنت ما تتغير للأحسن. ممكن يحصل تغيير، للأسف التغيير اللي حصل للأسوأ فترة الحرب دي، في ناس تغيروا فيها للأسوأ، أخذوها جرد حساب لعلاقات أسرية وكسروا فيها الحدود، وبقى الزريعة إنه نحن ما عاوزين نتغير. وخليني أقول لك حاجة تانية، أنا إحنا كمجتمع سوداني، أنا ما جاي أنتقد عاداتنا ولا جاي أنتقد تقاليدنا ولا جاي أنتقد سلوكياتنا، لا نحن شعب حنين، شعب متماسك، لكن لازم نحترف إنه عندنا حاجات في الظروف دي ما بتسمح، في الوضع اللي نحن فيه لازم نتخلى عنها لأنها لا تصلح للفترة الجاية. ما بقول أخلاقيات، لكن بقول سلوكيات عشان الكلام يكون يعني واضح بين كل مجال ومجال. كأخلاقيات أنا بقول لك إنه لا، أنا ما هتكلم في النقطة دي، لكن هتكلم في سلوكيات. لا، في سلوكيات كتيرة جدا جدا جدا جدا نحن زمان كنا شايفينها دي جميلة وهي جميلة، لكن حاليا في الوضع اللي نحن فيه لازم نتغير ونمشي. في زول يقول لي لا انت دايرانا مثلا نحن ما نسأل على بعض، ما نمشي لبعض، ما نتفقد بعض. لا، حاليا بقت في وسائل كتيرة ممكن تتفقد بيها، ممكن تسأل بيها بدون ما أنا أجيك وأكتم على نفسك. خلينا نكون واقعيين، أنا ما ضروري يا ناس أجيك الليلة وأكتم على نفسك عشان أنا دايرة أجيكي أطمئن عليك. أطمئن علي بتلفونك ليه؟ لأنه أنت في حدود، في خصوصيات أنت ما عارفها. هل درستي وضعي قبل ما تجيني؟ هل درستي الأوضاع؟ الحاجة المؤلمة اللي أنا مؤلمانية يا ناس إنه نحن في جانب كده نحن أهملناه، نحن مرينا بظروف حرب وعيشنا حرب لحد أسي ما دارين نتغير، إنه يا أخواننا نحن محتاجين لوعي نفسي، يا أخواننا نحن محتاجين إنه نتوعى نفسيا، محتاجين كل سوداني سودانية يعرف معنى الحرب وكيف أنا أتعالج من الصدمة بتاعت ما بعد الحرب. وبالذات لأولادنا. نحن ما دارين نحن لسه فاهمين الدكتور مجنون, مش هدل دكتور طب نفسي جنون. ما دارين نتغير في النقطة دي. نحن كل أنا بقولها, أنا الرشيدة دي بقولها, نحن كسودانيين محتاجين كلنا نتشفي نفسيا. في الناس اللي قدرت تشفي نفسها بنفسها,
1: وده أول حل للمشكلة,
0: وده أول حل للمشكلة. في ناس قدرت تشفي نفسها بنفسها, في ناس لا, في ناس لحد أسي ما عرفت تتعامل مع جراحة, في ناس لحد أسي ما حاسة إنه هي جرحت, في ناس مكبر دماغها حاسين إنه هم توجعوا. لا, الحرب بتخلي أثر. الحرب ده عارفة عاملة زي الكتاحة, تعرف الكتاحة يا ناس؟
1: طبعا يا بنت احنا زي ما قال فضل وجمال ويلسون من الزمن الجميل.
0: الكتاحة التراب, التراب اسمه شنو؟ العاصفة دي بتعدي. لازم انت لو ما كنت فيها وتملت تراب كنت بعيد بتملاك بسيط كويس, ممكن تشوفه وتتأثر. نفس الحكاية الحرب مع التشبيه يعني. الما شاف سمع الحرب وشاف وضغط عمى سمع بيها, شاف الأثر خلته. أيوة. فكلنا محتاجين انه نحن نتغير في الجانب النفسي. عارفة ما شاف حرب اليدوب بس تخارج بدري بدري زي ما بقول شنطته وجوازه وقال باي باي, محتاج انه يتعافى نفسيا لانه جواه ما عرف يحس بالحوالينه.
1: نعم.
0: الحرب زرعت جوانا مبدا اسمه الخوف من بكره. اما اولادنا واطفالنا وشبابنا لا, ده نحن مش محتاجين الليله نحن منوعين نفسيا. لا, نوعيهم نفسيا. محتاجين فعلا حملة نفسية لكل إنسان. خليك لو ما لقيت أمك وأبوك ما عارفين الكلام ده, أغنى نفسك إنه أنت في مشكلة. كل زول أغنى نفسه إنه أنا عندي مشكلة نفسية. مشكلة نفسية دي ما معناها أنت كل ليلة فطيت السطر زي ما نحن بنقول, ولا معناها نحن الليلة أنت بقيت تتكلم برا من راسك ولدي. محتاج إنك تكون نفسك من أول وجديد. فدي نحن لحد عسين ما دارين نتغير فيها. وأولادنا وشوف على الصغار اللي بدوا يلعبوا لي, أنت من وين وأنا من وين, وأسامي الأسلحة وأنا جياشي وإنت شنو وإنت شنو وإنت شنو. لا, نحن محتاجين في النقطة دي بالذات
1: نتغير.
0: طب
1: أنا دار أقول لك حاجة تانية يا رشيد, احتمال تكون فاتت عليك أو أنا يعني أذكرك بيها. عارفة في فترة الحرب دي إحنا برضو في حاجة استثمرنا فيها وكانت صعبة جدا. مجرد ما يهبشوا لك طفلك خلوه, ما هو الحرب فخلت فيه حاجة, ان احنا مارين بمشكلة نفسية كلنا تعبانين. الشاب ما شاء الله بكل صحة وبعافية ما دار يطلع يشتغل. أيوة. قاعد جوا مالك يا زول سيبه, ما هو مار بمشكلة نفسية. طيب انتوا عارفين انه فلان مار بمشكلة نفسية, ليه احنا ما نعالجه؟ وهل احنا دايما نثبت الحاجة دي ونديه العذر ليه ده, ولا احنا نطلعه من الجودة ونديه فعلا انه يتعافى اذا احنا فعلا ادركنا انه دي مشكلة, ولا نحن بندي عذر وبنستثمر في المشكلة دي في إنن يعفونا من المسؤوليات, يعفونا من واجباتنا. استثمرنا فيها شديد وكثير كمان.
0: كثير كثير بالذات فعلا يا ناس. شكرا لك إنك يعني لفت نظري للنقطة دي. خليني أقول من أرض الواقع, من أرض الواقع. أنا شفت طفل 5 سنين بيمد يده على أمه تقول لك لا ده شاف, وبرضه انتسبت للحرب. لا, حرب شنو اللي تنسب لها طفل بيتجرع عليك وبيرفع
1: بيضرب
0: بيضرب, دي سلوكيات. لا, نحن هنعمل شنو؟ انا هدق قدام الناس, انا لا امسك على جنب كده فهميه. زي وضربت في وتر حساس جدا يا ايناس اولادنا المراهقين, ان احنا
1: فكنهم
0: هنعمل لهم شنو؟ لانه ما في مدرسه, حتى المدارس يعني يدوب لتقلتق من هنا كويس. الشباب الصورة ما واضحة. أنا معاكي بيقى في استغلال للمشكلة. تعالي شيلي أرمي كل الكلام ده, أرميه في شنو؟ جانب مادي. استغلال مادي سيء جدا للي تعلم يشرب سجاير, للي تعلم ياخد مخدرات. نسبة كبيرة جدا للأسف, للأسف أنا واحدة من الناس شفت نسبة كبيرة جدا من شباب بدوا يتعاطوا مخدرات وبنات, ودي كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا باسم
1: الحرب,
0: باسم الحرب, باسم الظروف, باسم نحن نعمل لشنو. في حاجات كثيرة ممكن نحن نعملها, حاجات كثيرة نحن ممكن نعملها
1: بأمانة يا رشيد. السلوكيات يعني بقد ما بتنضبط, أطفال كتار ضاعوا بسبب إنه نحن فاكنهم عشان الأم تعبانة نفسيا, الأبو ما فيش أصلا, هو ما معروف مكانه وين. يعني تقريبا الأسرة مشتتة, وحتى القاعدين مع بعض هم كله أي واحد في حاله. قبل كم يوم يعني شفت لي فيديو on فيسبوك, فيسبوك يعني كده كان صعب شديد, كان صعب صعب علي أنا كأم, اتصدمت وبرضه لفت نظري لأنه أنا أخلي بالي زيادة. مجموعة من أطفال لا يتعدى عمرهم من 12 من 9 لحد 12 13 سنة, كل واحد في فترة الحرب, وإحنا كل طفل عنده موبايل.
0: أيوة.
1: تخيلي كل طفل عنده محمول وإحنا جايين من الحرب وتعبانين وكده يعني. العذر ده فقعد ليهم تحت حيطة, كل واحد فاتح تلفون, بعد شوية كلهم لموا تلفوناتهم, لموا في تلفوناتهم خدتوها ويتلموا يعاينوا في تلفون واحد,
0: واحد
1: منهم بيحضروا في أفلام صعبة صعبة شديد
0: كتير.
1: يعني والأمهات ما عارفين إنه أولادهم دلوين, وهم اللمة دي أصلا هي لمة شنو, لمة خير ولا في مشكلة هناك حاصلة ومفروض الناس تشوف حل المشكلة دي شنو. هل أي سلوك بدر, هل أي تقصير بدر مننا كأسر كأمهات كآباء كمجتمع عموما, هي يعني نشيل ونرمي على شماعات الحرب, ولا نحن دورنا أساسا كان شنو؟
0: نحن عارفة دي دخلتني يا إيناس في نقطة تانية, إنه نحن الحرب نزوح, نحن مشينا بنفس الفكرة اللي نحن عايشين بيه في بيوتنا, ما عرفنا نندمج مع المجتمعات التانية, ما عرفنا نندمج أو ما عرفنا نشوف الطريقة اللي نحن نمشي بيه في مجتمع تاني. أنا مشيت لمجتمع أنا ما مطالبة إني أنا أغير المجتمع اللي أنا مشيت له من الألف للياء, مطالبة إنه أنا أشوف قواعد لنفسي أعيش بيها في المجتمع اللي أنا مشيت له, وأطلع الأحسن مني أعلمه, مش أتقوقع حول نفسي وأكفل على نفسي, وبالعكس ده هز شخصية أولادنا. الليلة الأسر السودانية طلعت مشت دول الجوار, عارفة أنا بسميها طبعا عش النمل, يعني عارفة النمل لما تكشحي فيه موية مش بتلمى كده عشان نحمي بعض. نحن ما عرفنا ننقل ثقافتنا صح, ما عرفنا, بقوله بدون بدون بدون زعل, العالم انتبه لينا في نماذج جميله لكن تتحاسب على الصوابع, نماذج السيئه حدث ولا حرج.
1: لفتنا نظر الاخر بالنماذج السيئه
0: الليله
1: الكعبه اللي فينا نحن طلعناه بسبب الحرب,
0: بسبب الحرب
1: شماعه الحرب,
0: شماعه الحرب استغلينا الميديا بطريقة سيئة جدا. نعم. أنا ما من حقي أتكلم على إنسان, لكن أنت ما من حقك, ما من حقك إنك تمسك جهازك وتتكلم بالأسلوب اللي أنت شايفه صح بحق إنه ده حرية, حريتك تنتهي طول ما الكلام اللي أنت بتقوله بمس ناس تانين. يعني مبارح ساردس كان في حلقة قال كلمة جميلة جدا أنا وقفت عندها, قال نحن كالسودانيين جوا عندنا تحديد, أنت من وين؟ انت منو؟ انا منو؟ انا سوداني. لا لا لا انت والناس منو؟ انت قبيلتك شنو؟ انتو منطقتكم وين؟ قال لكن الحاجة اللي انبهرنا بقى برا انه ما في زلزال, ما في زلزال كلامنا, ها سوداني
1: قبيلتك ولا خشم بيتك ولا اسرتك ناس منو؟
0: سوداني. أيوة. سوداني. يا ريت نفهم بس انه نحن العالم بعينين انه سودانيين, نبطل نقطة انه نحن ما دارين نتغير, لا لا لا ناس فلان وناس علان وديله الناس الفوضى. نحن يعني هو قال, انا بشكر ساريس جدا مبارح, قال مفهوم انه نحن ديل اسياد البلد وديل ما اسياد البلد وديل نحن الاصل ونحن الساس ونحن الراس, والكلام الغريب اللي ودانا في في في في في مشاكل ورانا ودخلنا في متاهات, ده لازم نحن نتغير منه, لازم نحن نتغير منه. عارفة يا ناس عشان أقفل لك المحور ده, أقول لك أنت بتبقى مشكلة بتين لما يكون عندك مشكلة تكون مبسوطة أنا لعب دور الضحية, وده دي خاصة بالنسوان يعني, خلينا أقول لك حقيقي المرة الطبيعي مبسوطة بمشكلة أنه عايشة دور الضحية.
1: أيوة.
0: ما دايرة ما بتربي الأولاد ليه؟ ما بوم ينهر ما داري دقون فك الشارع طوري من نفسك
1: بشنو؟
0: بشنو؟ لو عندها تلفون ممكن تشوف بالعالم كله عارفة دور الضحية التسول من الأخوان تسول من الأعمام عدم نقطة عارفة السلمة الثابتة الوحدة أنا عندي يعني نقطة كده بجد أخواتي سامحوني فيها أي طلط أقولها كافية أي ناس
1: قولي يا رشيد بأي طريقة أنت بس قولي
0: نحن كمجتمع سوداني ماخدين إنه يعني آخر باب بيتقفل عليك باب الزواج وبعده أنت متطوري نفسك
1: خلاص وصلت القمة
0: الزواج دي خلاص ده الإنجاز
1: أيوة.
0: بعده فكرك بيبدأ يتحول لحاجة تانية رغم إنه أنا قاعد أقول الزواج هو بداية التطور للحياة لأنه تحجبي أطفال محتاجة إنك تدرس عشان تطوريهم ما تمشي تخلي في لك طفل وانت ما عارف عن التربية أي شيء التربية أنا ما بقصد هنا إنك تحممي كيف ولا تلبسيه البامبرز كيف ولا تديه الرضعة كيف لا أنا بقصد إنك أنت هتفهميه كيف ده أنت لو عاوز تطبقي النموذج اللي أنت تربيتي به في البيت غلط أنا بقول لك بفهم الملان غلط لأنه كل يوم العالم بتطور كل يوم الدنيا التربية ماشية لأكتر لو ما درستي فهمتي إنه الطفل اللي أنت دار تجيبيه ده درست مليطي راسك ده كويس بأنه حتربي كيف ما تاخد الخطوة دي لكن إحنا لا ماخدين إنه الزواج ده خلاص ده قمة التطور قمة الإنجاز
1: أيوه.
0: إنه أنا الزواج ده لا الزواج ده فيه إنك تطوري نفسك إنك تتعامل مع الكائن المعاكي ده كيف تعامل مع الزوج كيف نفس الكلام للرجل السوداني خلاص إحنا ربطين الزواج ونتحمل المسؤولية لا الزواج ما تحمل المسؤولية بس زواج فيه جزء كبير زواج حياة
1: طبعا
0: انت حتعيش مع الزوجة دي كيف انت حتربي اولادك انت حتستمتع بحياتك دي كيف لكن احنا كمرأة سودانية خلاص اتزوجتي تطور عندك عشان الناس تفهمني صح يعني سامحوني تطور عندك ترسمي حنة تطور عندك كيف تعرفي تعملي ده تطور عندك كيف ده جزء من من من إضافة لحياتك أو كزينة لمرأة سودانية لكن ده ما التطور المطلوب حاليا التطور إنه كيف تعرف تديري المملكة اللي أنت دخلتيها دي كيف تعرف تخطي لها حدود لو مشيتيها زي ما أنت كنت عايشة في بيتكم ابقى أنت ما عملتي ولا حاجة
1: غيرت مكان السكن وبس
0: بس
1: يبقى رشيد طيب فعلا يعني رشيد انت عارفه النقطه بتاعت لما نكون ان احنا لاعبين دور الضحيه دائما انا ما يعني ما بستسهل المشكله في انه ايوه صح انت يوم من الايام ممكن كنت ضحيه لمشكله معينه او لموقف معين او لظرف معين لكن انا ما حكون عايشه على طول في الدور ده انا لا اذا عشته في الماضي انا محتاجه اتعامل معه في الحاضر واخد خطه مستقبليه بانه كيف انا أقدر يعني أطلع من الجو اللي أنا موجودة فيه ده لأنه إذا أنا ما طلعت منه وما قررت إنه أنا أطلع من الجو ده أنا حكون المشكلة أساساً ليه ده يعني لا حتطور لا حتغير لا حتقدم لا حتعلم ولا يشي بالعكس أنا كل مرة ما شاء في يعني حتى العندي ذاته ببدأ شنو حيبدأ ينقص حتنقص حياتك شغفك يعني دارك اللي انت مفروض اساسا تأديه في الحياه دي ما في بنشوف الام مثلا زي ما يعني احنا دائما زي ما قاعدين نقول بناخد الاسره كمثال لنا لانه هو ده اللي بيطلع منه الصالح بيطلع منه الطالح اذا احنا ما خلينا بالنا لده لما الام تكون خلاص عندها شغالة في البيت زي ما متعودة يعني مرفهة وراك ده 24 ساعة عندها هي اللي بتطبخ هي اللي ممكن تشوف الشافع اللي جرى الشارع جيبيه الوسخان حميه وين دورك؟
0: ما في دور عارفة يا إيناس انت كنت بتتكلمي كأنك دخلت جوا مخي أنا طبعا عندي هوس كده حاجة بكرهها أي نساء ما يقول أنا بكره حاجة لكن ما بحبها عارفة من القشافع قرعينه ملانات تراب وما شافيان بجد ما بحبها من القشافع جاري قرعينه ملانات تراب وحافيان أنا بقول الأم فاشلة حقيقي حقيقي.
1: أيوة بجد على شيء ده. وخلينا أديك تاني حاجة. البصحة الصباح يشيل شنطته وهو ماشي المدرسة، هدومه ما مكوية وهو ما مرتب في ذات نفسه، وين الأم؟
0: عارفة برضو البلقاو لابس قميص
1: مزرر غلط
0: ومزرزر زرارة فوق وزرارة تحت. عارفة أنا ما بتكلم على الماديات، كلنا مادياتنا في في في
1: ولا قصدنا خالص
0: ولا قصدنا يعني الواحد، لكن بقول نحن دخلين في فينه نحن ما دارين نتغير ليه. يا أخي أنت عندك تلفون، ولدك ما عارف يكون عنده قميصين، اتعلمي إنه تفصلي تخيتي، اعملي له قميص، اعملي له قميص جاري حفيان لأنه عنده جزمة ما أعرف منها عليه لما يمرق.
1: رشيدة يعني أنت ذكرتيني القصة اللي أنت قلتي كان أمك بالسكنة ترزي وتشفيك.
0: لا ما بالسكنة بالصف طبعا. نحن طبعا دائما نحن زمان
1: بس هو جمال، جمال موجود هسه.
0: يا جمال كيفك يا أخي؟
1: قل لي كيف من الزمن الجميل للجيل الذهبي.
0: جمال الجيل الذهبي ده سألت كم؟ أنا ما مسامحك في النقطة دي يا جمال. في مش في حاجة في الضيط.
1: أنا بقول شنو يعني
0: أنا كذا أقف النبحث
1: أنا واخترش أنا أخوي الكاشف جمال وأنا واخترش
0: جمال. قالوا في جيل الفضي ولا الفضي ده مش الفضي ده مش الخمسينات يا جمال.
1: الذهبي الذهبي
0: الذهبي ده وين سنة كم يا جمال؟ يا أخي سامحك ربنا بس احتملها يا جمال. الله يداوم الضحكة يا أيوة. جمال يا أخي
1: يا جمال يا أخي حبابك يا جمال، وسعدنا جدا بطلتك ووجودك معنا. بقول عيد لك تاني يا رشيد.
0: لا صاحبتي ما تقول يا هلي.
1: بقول صباح الخير لأخواتي الغاليات من الزمن الجميل عن الزمن.
0: وقت في مسلسل زمان اسمها ناس الزمن الجميل.
1: أيوة بس هم ما دلنا نحن يا رشيد. طيب رشيد رأيك شنو نطلع فاصل كده؟
0: يا ريت نطلع فاصل
1: نروق فيه مع المستمعين والمتابعين. وبقول لكم احنا في الفاصل ده لسه مستنيين يعني مشاركات اكتر وكمان تفاعل اكبر حول الموضوع. عايزين نشوف المشكلة ويعني كمان نحاول نضع حلول للمشكلة دي. يمكن انت بمشاركتك تكون جزء من الحل في المشاكل احنا قاعدين نتكلم فيها، فما تبخل علينا بأي حل، خليك يعني مشارك ومتفاعل معنا. نطلع فاصل ونرجع نواصل.
0: أوكي.
2: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
3: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.

0: حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.
1: حبابكم مرة تانية، وبرحب بكل زول موجود معانا مما بدينا، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. أكيد بقول لك ما تأخرت، لكن جيت في الوقت المناسب لأنه ماشيين نخش في برضو محاور مهمة جدا جدا، ومستنية لسه تعليقاتكم ومشاركاتكم وكمان تفاعلكم في حلقتنا الليلة. يمكن أسئلة كثيرة طرحناها، وكمان تكلمنا في نقاط كثيرة ممكن تكون مختلفة، وأكثر حاجة أخذناها يعني هي يعني مشاركات الأصدقاء. خلينا رشيدة برضو قبل ما نخش في المحور الأخير نشوف بعض الأحباب. المجتبى محمد الأمين بيقول صباح الخير والسعادة حبابك يا صديقنا المجتبى، وسعيدين جدا جدا بوجودك. أنا تقريبا أول مرة أقرأ الاسم ده.
2: لا كان زمان لو فترة متواصل معنا،
1: أكيد عشان كده بنقول لك حبابك وسعيدين مرة تانية بوجودك وانضمامك لنا. ريما خميس بتقول التطوير مع التغيير في فترة الحرب، التغيير أشيل الحاجة الغلط، أشيل الحاجة الغلط بتقول وأبني الحاجة الصح مكانها. يعني ما بس أبطل، لازم أتعلم وأكبر وأكبر. من المفترض يكون في تطوير روحي وشخصي واجتماعي. روحي عشان علاقتك مع ربنا تقوى وسط الظروف. أقرأ ولو آية واحدة. سؤال، يا رب داير تقول لي شنو؟
2: الله.
1: صلاة حوار ما طلباته بس، يعني ما أمشي أنا شال الليستة بتاعتي. يا رب أنا دايرك تعمل ليه وتسوي ليه. نحكي معه، تحكي معه قالت زي أبوك. وأكيد طبعا يا صديقتنا ريما بنتفق معاكي. كمان بتقول تطوير شخصي عشان تكون أفضل نسخة منك. ممكن يعني تتعلم مهارة واحدة، اتعلمي شيء جديد كل 3 شهور. طبيخ كمبيوتر،
2: أيوة.
1: بتقول طبيخ كمبيوتر، لغة، إدارة وقت، جدول بسيط. خدتي باقي الأشياء، خدتي ربنا أول بعدين الشغل وبعدين باقي الأشياء. تطوير علاقتي عشان نعكس المسيح للناس. أسمعي أكتر، أسألي وتغيري وتطوري وتطوري من نفسك كل يوم ولو بنسبة 1%. ما شرط التغيير أو أطور نفسي 100%، يكفي 1% روحي شخصي واجتماعي ثقافي أيا كان. ريما
2: ادتنا يعني... برافو عليك يا ريما، برافو عليك بجد.
1: نعم، شكرا يا ريما على المشاركة الجميلة دي. وفعلا التطوير ما بالضروري يكون 100%، بتفق معاك تمام، ولو 1% ده أنا بعتبرها خطوة جميلة جدا. طيب سارة دفع الله بتقول السلام عليكم راديو سمر، يسعد صباحكم إيناس ورشيدة. موضوع لما تكون أنت المشكلة. قالت الجماعة أسهل شيء نحن بنظلم الناس ونقول هم السبب، لكن أصعب شيء إنك تقيف قدام المراية وتقول أنا المشكلة. مرات بنكون إحنا المشكلة بعنادنا، بلساننا، بتكبرنا، بنخرب علاقاتنا بيدنا، وبعدين نبكي ونقول الدنيا ظالمانة. طيب بتحلها ولا بتحافظ عليها؟ اللي بيحافظ عليها ده بيلقى شماعة يعلق فيها فشله. الناس ما بيفهموني، الحظ ما معاي، لكن عمره ما حيتقدم خطوة. أما اللي بيحلها ده الزول الشجاع، بيعتذر لما يغلط، بيغير طبعه لو بيأذي غيره، بيقول أنا غلطة وحصلح غلطي حتى ولو كان صعب. أنا شايفة إنه الحل بيبدأ بخطوتين، الأولى اعترف إنك أنت المشكلة، والثانية قرر أن تكون الحل. ما في زول كامل، لكن في زول شجاع بيواجه نفسه. سارة ضف على رسالة جميلة وفعلا حقيقية جدا جدا. محتاجين نعترف زي ما قلنا، وبعد كده نبدأ النقطة بتاعت التغيير.
2: يعني هي دخلت في محور جميل جدا جدا.
1: نعم،
2: قلنا حنبدأ فيه يعني.
1: أوكي. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. أنانية النفس مشكلة بالمناسبة، لذا نحلها ذاتيا أفضل من الوجه المقنع.
2: يعني تحلها من نفسك، من تخد تلغينا على وشك وتمشي لو أنا في
1: أو أفضل بالوجه المقتنع وإذا أمكن ذلك ممكن نستشير الجهة المتخصصة لحل تلك المشكلة بدلا من الحفاظ على العادة السلبية. وده قبل قلنا لأن إحنا ما بنمشي للدكتور النفسي عشان ما يساعدنا إذا أصلا في مشكلة يعني زي كده. برضو في تقريبا كم رسالة كده فضل برجع بقول لنا الحقيقة والواقع اللي بيحصل بين الناس اليومين دول إنه ما في زول بيشوف نفسه المشكلة ولا في زول بيعترف إنه تصرفاته أو أخلاقه هي السبب. المشكلة بتكبر وتتكاثر دايما بسبب غياب التنازل والتكبر عن الاعتذار. كل طرف بيشوف إنه الاعتراف بالخطأ بيقلل منه فبدل ما يحلوا المشكلة بيكبروها ويحافظوا عليها. عشان الزول يحل مشكلته بنفسه وما يكون هو سبب الفتنة الحل في خطوات واقعية. أول حاجة امتصاص الصدمة. لما تبدأ المشكلة لازم تتوقف عن العناد والرد الفوري.
3: خذ وقتك.
1: أيوة كتم الغضب وامتصاص الجو هو نصف الحل. طيب قال النقطة الثانية شجاعة المراجعة والاعتراف. أسأل نفسك بصدق أنا أخطأت في شنو؟ الاعتراف بالذات والاعتذار مش ضعف بل هو قمة القوة والأخلاق. التنازل عشان العشرة شفتي؟ تنازل يا أخي ما يمشي إن شاء الله يمشي. طيب وقال تاني
3: عند حلول جميلة جدا. أيوة.
1: قال التنازل عشان العشرة. العلاقات ما بتستمر إلا بالتنازل المتبادل. لو كل زول تمسك برأيه وكبريائه البيناتنا
3: بينتهي
1: وبينتهي ذاته. لو عايز تحل مشكلتك وما تحافظ عليها أبدأ بنفسك اتنازل واعتذر لما تغلط. وكمان لأن الكلمة الطيبة والتواضع هم الأساس لإنهاء أي خلاف. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو. فضل طبعا هو بيلخص الحلقة كلها بيشوف المشكلة وفي نفس الوقت
3: بديك الحلول بديك الحاجات جميلة يعني
1: جميل. طيب تقريبا ممكن نشوف بقية رسائل أصدقاء بعد ما نتكلم شوية في النقطة دي. طيب يا رشيدة خلينا كده نرجع لمحاورنا وبما إنه خلاص يعني وكدنا لسه عندنا شوية متسع
3: من يعني الوقت. قدر شنو كده قدامنا عشان
1: أنا ما حوريك عشان بس ما تخلص أنا حوقف
3: عشان أعرف ألمها. عارفة في في في يعني جانب كده خليني أتكلم لك فيه إنه مرات نحن بنبقى مشكلة بتين أو بتكون أنت المشكلة بتين خليك من إنك تتطور خليك من ده من ده لما ودي موجودة دي ما مرتبطة بالظروف الحالية لما زول يتمسك يمسك ليك في حاجة حصل الزمان عارفة مشكلة حصلت من قبل 10 سنين أنا أكون مسكاها أنا ما حصل لي كذا أنا ما حصل لي كذا أنا ما حصل لي كذا دي ما داخلة في إنك أنت بتستثمر مشكلك دي داخلة في إنه مشكلتك بقت جزء من حياتك رغم إن المشكلة دي أسرة بكون يكون انتهى لكن خلاص هي بقت جزء من حياتي عارفة بقت هي الصفة بتاعتي يعني من يقولوا إيناس بقول لك لا إيناس دي حصل لها كذا حصل لها كذا حصل لها كذا إيناس دي قصتها دي ومشكلتها دي من سنة نحن ما بنقول حفر البحر محل ما تقعد بتقعد تحكيها لك ما نصب حصل لنا كذا وحصل لنا كذا خلاص المشكلة دي بجد جزء من قصتك جزء من حياتك أخذ السنة وأخذ السنتين وأخذ الثلاثة وأخذ العشرة وفي ناس عايشين بمشاكل زمان لدرجة إنه بيحكوا عليك يقول لك لما حصل لنا كذا طب خلاص وحصل وانتهى انت
1: خطيت المرحلة
3: لا لا لا خلاص شالوه خطوه بقى جزء
1: من حياتك
3: يلا هو ما داير المشكلة دي انتهي. وما داير تفينا وما داير تخطاها لأنه حيعمل فيها شنو بالذات لو كانت المشكلة دي أخذت من حياته جزء أخذت من حياته وقولي 5 سنين أخذت من حياتك 10 سنين لكن انتهت الحدث ذاته انتهى لكنه أنا
1: ما انتهت عندي
3: بقيت أنا المشكلة أنا ما دايرة انتهي أنا محل ما أقعد بحكيه وعلى فكرة ومعلمين كتير في ناس أول ما يجوك خلاص أصحى يقول لك هيقول لك الحصل له زمان حصل له كذا حصل له كذا عارفة أحكي لك بين نقطة معلش سوري قال لك واحد مشى البحر تستشعل لو جرد الموية. فقامت أسلام هو واقف كده قالوا التمساح داير يختفوا, فقام ضرب التمساح بالجردل. تمساح جرى وجاب مال جردل موية. أنا شافته إيه زلدان يجي من التمساح محل ما يقعد يقول لها
1: عملت شنو انت؟
3: انت زلت طلعت من خشمة التمساح. أنا ما يوم كده مشيت البحر كنت شايلة الجردل والتمساح جاي يختفنه وخبطته كده في راسه بالجردل. بقى يحكي يحكي حكا سنة سنتين ثلاثة أربعة عشر بقت خلاص هو التمساح والجردل. فلما مزيج قالوا أنا رأيت التمساح ده لو بلعني قلت ارتحت يلا نحن في ناس
1: لا داير حل المشكلة.
3: ده خلاص زهج
1: زهج منه
3: يلا في ناس لا تغذيها خلاص هي قصة وانتهت وحدث وانتهى. لكن أنا أسيبه؟ لا أنا ما هسيبه, أتمسك لك فيه لأنه بقى جزء من حياتي.
1: أو أنا ممكن أستخدم المشكلة دي وأحكيها في أي مجلس في أي
3: مكان هويتك.
1: عشان أنا زي ما قلنا أستعطف الناس, داير الطبطب أنا دائما داير يطبطب علي ويا سلام وانت معقولة مرات بالحاجات دي كلها
3: بقت هويتك
1: يعني خلاص بقت هويتك فعلا
3: بقت التعريف بتاعك.
1: حتى لما تيجي هاي ناس هاي ناس عتمل كم مرت بالمشكلة
3: بالذات خليني أرمي عليكي لما يحصل لك حدث جلل ده يحصل لك حدث جلل خلاص. في ناس للأسف بتستثمر حتى الوفاء فجعة الوفاء وفجعة الموت خلاص اتألمت مات مشى دنيا مشت ليه مهم ان احنا متمسكين فيها لانه خلاص بقت جزء من حياتنا. في جانب تاني يا ايناس انه حصلت لك مشكلة الناس يشيلوها تبقى خلاص هي دي الصفة اللي بيوصفوك بيها
1: فلان جا فلان يا تصاحب المشكلة
3: بس الحصل ليه وهو بقت خلاص مرات انت بتتمسك بها ومرات الناس بيغزوها لك وانت ما بتاخد موقف انت بتكون مستسلم انك انت خلاص انت صاحب المشكلة انت المشكلة. عارفة اقول لك المشكلة المشكلة بكرعينة اهو دي المشكلة المشكلة بكرعينة محل ما تمشي تلقى في مشكلة مشى مشى الناس ينسبوها عليك. انا بحب جدا انه الكلام نحن طبيعي نرجعه لربنا. هل ربنا يتكلم عن الحاجات دي؟ الكتاب المقدس يتكلم عن ناس حلوا مشاكلهم ولا عاشوا فيها ولا الناس نسبوها ليهم. ادانا لها نماذج. عارف انا كل ما اقرا القصه بتاعت نازفه الدم لما نعاين كده ده حدث حصل ليها الناس عمل شنو يسمى منه
1: ما مذكور
3: خلاص بقت مذكوره بالحدث رغم يلا بقت مذكوره بالحدث. هل هي عاشت بالحدث ده ولا كانت بتفتش له عن حلول؟ الكتاب بيقول انها فتشت له عن حلول لدرجه انه افتقرت من القروش اللي عندها كلها دفعتها للدكاتره. لكن الناس ممكن تنسب لك الوضع اللي فيه. يلا سين احنا في ظروف حرب ما تخلي الناس تنسب لك مشكله عشان تبقى جزء من هويتك. ده الناس فلان البيت ونتهدى هاي ده مش البيت ونوقع فيه قدانا
1: ايوه
3: مش ده اللي مات لهم فلان مش ده اللي سرقوا بيته مش ده اللي ما بعرف. ما تخلي الحدث يبقى هو الهويه بتاعتك يبقى هو تعريفك.
1: أيوه.
3: المراه نازفه الدم الناس ما قالوا اسمها خلاص بقى ده الحدث اللي هي عايشه فيه لكن هي كانت بتزعى انه تتطور وتغير. فانت لما يحصل لك حدث او يحصل لك اي موقف بجد يا اخواننا شيلوا رجعوا لربنا شيلوا رجعوا لربنا لانه ربنا ما حيشكلك بمشكلتك ربنا بشكلك بيديك حياه جديده. كانت تسمى المراه نازفه الدم لما كانت بتزعى انه تغير مشكلتها وقابلت المسيح وقالوا القصه كلها عارفينها قالت المسهود ثوبه نحن قاعد نقول طرف ثوبه. انت عارفه انه هو الهود ده الخيط الهد ده الخيط
1: الهد ده بس ايوه
3: الشرشف بتنزل كده دي قالت انا بس لو لمست الخيط ده طولت اني لمست الخيط ده انا خلاص حياتي اتغيرت. مين كانت مرأة نازفة الدم ومنبوزة ولانها كانت بتزعى انه تغير الكلمة دي عنها المسيح قال لها يا ابنة بقت بت
1: بدل ما كانت نكرة ما كانت عندها وجود وما كانت محبوبة كانت منبوزة
3: هنا ده شنو؟ ده هوية جديدة
1: أيوة.
3: ده حياة جديدة ده طريقة تعيش بيه. ما تستثمر مشكلتك لنفسك
1: أيوة.
3: شيل المشكلة دي وخدها قدام ربنا. عندك بارتلماوس الأعمى الحين كلهم مسمينه اللعمة. أيوة. ونحن عندنا ده اللعمة وده اللعمة وده اللحوص وده الطويل وده القصير وده بكريش وده ما بعرفه. يعني يسامحنا ربنا. ما ترتضي انه تعيش بمشكلتك، ما ترتضي انه المشكلة تبقى هي الدائرة بتاعتك، ما ترتضي انه المشكلة تبقى هي اللي بيخطوها لك الناس. شيل مشكلتك وامشي بيها لربنا.
1: نعم.
3: واعرف انت داير شنو العمل. لما ربنا لقى ما قاعد اشرح له انا عميت ليه، لانه زمان حجر ضربني في عيني. انا مش كنت ماشي في شارع ودنوباوي ولا في الشنقيطة والرصاصة دي طايرة ووقعت في الطوبة خبطتني في عيني، في عيني دي وجعتني ولا التهبت لما خلاص طفت. ما حكى الماضي، لكن حدد هو داير شنو. قال له عايز اشوف، اريد ان ابصر. خلاص بقى شاف، أخذ شكل جديد، أخذ حياة جديدة. يلا أي مشكلة عندك في الحياة ولا تستثمرها ولا تخلي الناس تغذية لك، حاول إنك تتعالج كيف، وما تبقى إنك أنت المشكلة. أنا عارف حلقات إنك تبقى إنك أنت المشكلة دي بجد. أنا عجباني عجباني بجد، لأنه لما ممكن الليلة ممكن يكون في زول سمعنا فكر إنه ياها هو ممكن يكون أنا المشكلة، إني أنا استثمرت وما استثمرت عن خبص. أنا ما بقول الناس خبيصين عشان أعرف أقعد في الكرسي ده بكرة تعالي. أنا ما كنت الناس خبيصين.
1: نعم.
3: لكن استثمار بقبول بقبول. يعني حتى مرات حتى لما نجيك الحل أنت بتقعد تلقى مبررات، ده اللي بتمسك بمشكلته. إنه لا، ارفض اي مقترح انت تدي له، اي مقترح انت تدي له ارفضه. لا لا لا ده ما يحصل كيف. لا لا لا انت درني انا اتعلم السي، انت قاعده لك قدام ما اقدرني انا امشي اقعد افتح التليفون ده افتش الهدوم بفصلوها كيف، اعرف اركب الزراير كيف. ابو ده ما قاعد ما يمشي يجيب له قميص جديد. يلا اي مقترح انا للتغيير وللتجديد انا ارفضه. لا
1: نعم.
3: عارفه يا ناس، انا نفسي في تدريب كده جميل، انا ما عارفه الوقت تسمح ولا لا،
1: بقي لنا تقريبا 6 دقائق أو 5 دقائق بالضبط.
3: طيب 5 دقائق حلوة. جيب ورقة كده، ورقة أقسم على 3. أنا ما عارف عندي ورقة فاضية ولا لا، طبعا خط الحلو ده يعني قول دي ورقة أقسمها كده. يعني الليلة ما نحن الليلة الخميس عندنا الجمعة، كل زول يمسكها كده دي ورقتك، وخد الناس بتقول عنك شنو أو أنت بتقول عن نفسك شنو. أكتب الحاجات اللي أنت خايف تواجهها في نفسك، أكتب المشاكل اللي حوالينك اللي أنت متمسك بيها، أكتب الناس اللي أذوك، أكتب مشكلة الأذى، أكتب أي حاجة اللي كل زول حيعرف يكتب شنو. في الناحية الثانية فطل في النص دي، أكتب في الناحية الثانية الناس بيقولوا عنك شنو، الناس بيطلقوا عنك شنو، الأعمى الأعرج اللحوص المتهور الفاشل ما بيعرف يحل، الكلام الكثير اللي بتسمعه عن من الناس وانت خايف الناس تقول عليك شنو. عارفة في النص اكتب شنو؟ في النص اكتب ربنا شايفك كيف، ربنا شايفك كيف، انت في ربنا منه، انت علاقتك مع ربنا شنو، ربنا داير يديك شنو، ربنا متوقع لك شنو. دي حياتك انت والناس وربنا. عايز تعيشه صح وعايز تعيشه بدون وجع، عايز تعيشه بدون ما تبقى انت مشكله، وعايز تعيشه بدون ما الناس بيقول لك مشكله في حياتك، شيل الصفحه دي اتنيها كده بتاعت نفسك، واتني الجنب الثانيه بتاعت الناس، هتلقى في وشك ربنا شايفك كيف.
1: نعم.
3: فانت طول الوقت خلي ربنا
1: هو
3: مرايتك.
1: ايوه.
3: طول ما الناس بقول لك فاشل شوف ربنا بقول لك شنو، طول ما الناس بقول لك انت ظالم شوف ربنا بقول لك. طول ما نفسك دي بتشتغل جواك وبترجعك خطوات لورا، اقف وشوف ربنا بقول لك انت شنو، شوف خسارتك شنو وربحك شنو، خسرت الخسارة اللي حصلت لك في الحرب شنو، خسارة في العلاقات، علاقات مؤذية، فشل زواج، كسرة قلب في حب، استغلال، يتغشوك بكلمة، موقف حصل قصبا عنك عملوا الناس فيك، أتنيه بيجاي وأتني بيجاي، خد ربنا قدامك. عشان كده يا ناس أنا قاعد أقول أبدأ يومك بقدرة الله، لأنه الله بس الله بس هو القادر يغير لك نفسك ويغير لك كلام الناس وغير نظرة الناس لك. لو تنسى صفحة ربنا من حياتك
1: أكيد. عشان كده ريمون توتو بيقول لنا شنو. ريمون توتو بيقول طيب بيقول صباح الخير يا حلوين. أنا يعني إذا قدرت أعترف إنه أنا المشكلة اتحلت الباقي بسهولة. ربنا يعلمنا إننا نتواضع. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا إننا نتواضع ونعترف بأخطائنا. طيب وأحمد عثمان بيقول صباح الخير لأسرة البرنامج وشكرا على الطرح الجميل. فعلا هويتنا بتجي من تعلقنا بالبشارة وكلنا عائلة واحدة في جسد واحد ومواطنين في المملكة السماوية. إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. وده بنلقاه في الرسالة الثانية لأهل كورنثوس. أكيد يا صديقنا
2: بشكرك
1: أحمد.
2: بشكرك على الرسالة دي بشكرك على بجد.
1: أيوة شكرا يا صديقنا أحمد على الرسالة الجميلة دي. وكمان عندنا صديقنا قسيس متوكل. حبابك يا قسيس صباح الخير عليك وعلى الأسرة جاردة والأولاد إن شاء الله كلكم كويسين. بقول يعني قال حلوة حلوة دي التمساح والجردل
3: يا قسيسنا
1: باركم شنو وجدكم متأخر ما مشكلة أن تأتي خير من أن لا تأتي. سعدنا جدا بطلتك وبوجودك معانا. بدر الدين بيقول صباح رباح. حبابك يا بدر الدين وأهلا ومرحب بك. بدر الدين محمد بيقول تحياتي من نيالة. حبابك يا صديقنا بدر الدين وحباب كل أهلنا الطيبين بغرب السودان خاصة نيالة. وبنسعد جدا جدا إنه برغم الظروف والانقطاع مرات الإنترنت وشنو إنه في واحد بيطل علينا وكده بيطمننا حتى على يعني أطوال البقية. فبجد تحية لكل زول يعني شاركنا لكل زول يعني كان موجود معانا في صفحتنا الليلة. هيثم بيقول صباح الخير المبدعات إناس ورشيدة تحية طيبة لكم منورين صباح بلدنا وكل الحب والاحترام لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا وبيشاركنا. لكن الموضوع رهيب جدا بكل صراحة. لكن فاصل ونرجع نكمل مع إناس ورشيدة. أنا شفت الرسالة دي وطلعت فاصل براي يا هيثم.
3: طبعا يا هيثم يعني بجد لك كل التحية. مرات نحن فعلا هيثم زي ما بقوله يعني الرمان اللي بتضبط الميزان يعني. ربنا يباركك ويبارك حياتك يا هيثم.
1: آمين. يلا أرجع لك لرسالة جمال. جمال بيقول الجيل الذهبي للسودان هو الجيل الذين ولدوا وعاشوا من السبعينات إلى نهاية الثمانينات. ولكن المعذرة إذا كنت أخطأت في تقديري. أنتم لكم أخلاق وسلوكيات الجيل الذهبي رغم صغر سنين أعماركم. الرجاء عدم إفصاح أعماركم للكل في اللايف لأنه ما سمح تسأل أي امرأة أو بنت عن عمرهن.
3: يا جمال
1: عمركم؟
3: يا جمال أنا شفت من زمان. أنا بقول يا جمال والناس ما راح تعرف. عارف يا جمال كان في حاجة كده بالطوق وبغزولك في الورد تاع المدرسة. نحن نسجل بتاع المدرسة البشيل وشيلون الطوق كده في
1: الاحتفالات.
3: اتعرف يا جمال
1: يا جمال احسبنا من السبعينات من الثمانينات. المهم الجيل الفول بتاع دي
3: والطوق. أنا ينسوا على المكان أنا شفت الجيل بس أيوه. يقول لك احتفال غزولك الطوق في الورد داك والدول.
1: يا سلام بجد يا رشيدة يعني العنوان كان جميل جدا. ويعني بصراحة بما أنه أنا ما كنت جاهزة لكن يعني نشكر ربنا أنه كل الحاجات بتعمل معنا الخير يعني. فسعدنا جدا. وكمان نستمر نصلي من أجل والد هيثم والظروف الصعبة اللي هو بمر بيها أنه ربنا يعني يتفقدهم كمان بالشفاء وبالراحة النفسية والجسدية.
3: آمين آمين.
1: تعب يعني شديد حاصل
3: حق زميل علينا وحق المتابعين انه الناس كلها تخط هيثم في الصلاة. وربنا يمد يد الشافية للوالد. وهيثم انا بقول لانه علاقتنا به ما هو مزيع. لا هيثم اخ واخ حقيقي حقيقي سند حقيقي بتلقاه في كل وقت. والموضوع مش جسدي إرهاق جسدي بالنسبة له أكثر ما هو موضوع نفسي في نفسياته. فكلنا حقيقة هيثم بيقعد هنا وبيتكلم الناس ممكن تكون ما عارفه من جوا قلبه مشغول كيف. فكلنا نخطه في الصلاة والصلاة بتهز السجون وبتفتح الأبواب.
1: أمين. وكمان باقي لنا دقيقة تفصلنا من الناس اللي بتتابعنا على الابليكيشن أو الساتلايت. بنقول لكم يعني سعدنا بوجودكم معانا وإنكم بتسمعوا لنا صوت من غير صورة, ويعني نتلاقى دائما في يعني برامج كثيرة متنوعة. وما تنسوا تستنون على الساعة 4 بتوقيت السودان في برنامج ساعة سمر. وكمان يا رشيدة يعني في نهاية حلقتنا الليلة عايزة أقول للناس ما كمان نبقى لحد ما يعني يغن علينا إسحاق الحلنجي يقول المشكلة ريتك بيقت هي ذاتها. المشكلة. فبالعكس عايزين ان احنا نبدأ بالتحديد.

0: بس يعني أنا في نهاية الحلقة بقول حاجة جميلة جدا، إنك تنتبه إنه المشاكل الحواليك خلتك إنك أنت بقيت تستثمر. ده دي ممكن نكون إحنا أول مرة، أو أنا شخصيا أول مرة أتكلم في الموضوع ده، إنه كيف أنت استثمرنا للمشاكل. فلا، من النقطة دي من الليلة ما تستثمر مشاكلك. أنا عجباني جدا التدريب، وتاني بقوله خلي نفسك وخلي الناس وخلي الله اللي قدامك، اكتبه عديل، لأنه نحن الحاجة اللي بنشوفها بعيننا هي اللي بتركز جوانا، واللي بيركز جوانا نحن ربنا مدينا قوة إنه نحن ننفذه ونحن نعيش بيه. أتني الكلام السيء اللي بتقوله لك نفسك عن نفسك، وأتني الكلام السيء اللي بيقوله الناس عنك والدارين اللي لصقوا فيك، وخلي كلام ربنا بس قدامك، وأكتبه في ورقة، أكتبه في ورقة وخد قدامك، لأنه بتشوفه عينك بتشبع بيه وعقلك بتشبع بيه وقلبك، ومن القلب بتطلع مخارج الحياة.
1: آمين. ونبقى كمان زي داود النبي لما قال قد أخطأت إلى الرب، ودي بداية الطريق للتوبة والاستقامة كمان، حتى وإن نستعيد علاقتنا أول حاجة بربنا وبنفسي وكمان بالآخرين، لأن أنا دائما قاعدة أخدهم إنهم هم يا هم المشكلة. فالتغيير يبدأ منك أنت ويبدأ مني أنا، وبعد كده نشوف الآخرين. سعدني جدا أعزائنا المستمعين بمتابعتكم، بوجودكم معنا ساعة ونص، ما زمن هين، لكن كنتم متابعين معنا لحظة بلحظة، وتعليقاتكم وكمان مشاركاتكم كانت جميلة حول الموضوع. إذا عندكم أي مقترح لأي موضوع وحابين يعني

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى غير

0: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة الغضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
1: فقال أغريباس لفستوس:
2: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
1: فأجاب:
0: غدا تسمعه.
1: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
0: أيها الملك أغريباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغريباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، معرفة أهداف الله. الحلقة دي قيمة ومهمة جدا لك.

حبوا نعمة تنسيت من حبكم ربي إجلنا قدرت جل حبنا وسيدياي وميرحاي وجيمياي روح قدس بينا لكم سل أيتام وكم سل حام كام كم سل وما للعم بد بدو وصل مثل جاي سي ودينا برهات حبينا أمرات حبينا كتاب حبينا وسيدياي روح قدس ديبنا إجلنا لسدينا وسنيت وكيت للأفرق جنا كم سل وما تأنيب لنا قلب للهيبنا والدمير لودا جنا وبل دميرنا للأن بنا وكيدو المودي دميرنا لكم العقبنا وادا وروح قدوس إجل جمينا وكم سلهما إجل الأن بنا وما رحيد جل هبنا وسيديد جل هبنا وتعليم جل هبنا وادا جلنا كم سلهما إجلنا للشفاع جلنا ولو وديو وتو عبي سيدياي كم تو إجلنا عامر بنا كيسو المسيح إجل لمؤمنين لنا وبلغ يسو وقبيلة اللو كم أيتامي حد يوم سيدياي وميرحاي وجيمياي حبيهم الجيمياي اللي أسك سنيت لمرحوم ومن أكيت للعطل والطوم وبقى بيا سنيت وبقى بيا خيركم لتمرحلة والديوم ومن أجا بيا كيتكم لعلى وطل والديوم وكل سنيت جليدة وسديت للهيبوم وإلهام للهيبوم كم سلهوما إجل دعاهم وإجل صلاتهم شفاعت لودي وكل سديت وكل سنيت دي بلا مرحوم كنتو جن آمر بنا وروح قدوس عباي سديت للحيب واللي بقدام لتمتم وعقلهم ومارحيت عباي للحيب وقل نتعلم وإلهام قل نركب وقل نفهم وسنيت وكيت قل نآمر إلهام وفهم كم سلهما قومات ونصيحات للحيب وقل سنيت نيدي للألهمنا وكيت قل نيدي كيت للتعبيننا وقل كم نأبيا كم ودينا كبرح قدوس لتملا اكي ديبا سعادة يركب وفرحة يركب اكيت من الرئيم وفتلة لتملا وسنيت لفتي وديبا راحت وطمأنينة وفرحة لركب ومن اكيت لرئيم وسنيت للحزة ومن اكيت للعلاوت وديبا سنيت متعت وراحت وفرحة لركب كب كل لبو فتلة الحزة وكل لبو سنيت نايب عدام للحزة كم سلهما بلسانو سنيت لبلس وقل بعدام سنيت للحزة ومن أكوي ووداي أكوي وفرحت بكيت منكم ريم نمر كرب روح قدوس قل هدول هيبالنا سيدي عين عينا وقيم عين عينا وقلنا قل خلاص قل نركب وقل نتنجي ودحن قل نركب كل سديت للهيبالنا وكل سند لقبقنا وتساندنا ونيس حينا وقيم يعينا كمتو إذن عامر بنا كمن كل قبص ومن كل أكيد كم سلهما رسالة سنيت للهيبنا ومن كل أكيد جنيرين وقبيكيت وكويا منا لا تلوطنا وبسنيت لملأنا وفي التسنيت وراقبة سنيت للهيبنا وكل أكيد راقبة جليت حلقنا ديبا وقلة أبيناتا كره قدس بلت ملا وفتنا ربي بلت ملا أكيد لأبيا ومتعتي ركبت وفرحتي ركبت واسكا ما يلد جيلل سكس النيتو للد جيلل كلا مرحلة اللي قلنا بصح يقول روح قدوس قل لك ايرنا قلنا نسمح قلو وقلنا اجيز قلو واجبنا كربي ارادة لحبينا لفاتح قليه مسل الدرر لبلان ولا الابيني يجبرو كربي ارادة حبينا قلنا فتيو وبقى بي قلن يجيس او قلن ابيو وبقى بينا قلن يجيس ودي بدن قوبة لينا فعنا دي بقلنا تكره ودي بعذاب ودي بشقاوة قل نتكري كربي يجبرك الأورو إرادة بيقول آدم كم مرادو قل ليده كقبي ربك الحري أو لقبي بعدت قبي الشيطان وقبي كيت قل الحري كقبي ربك الحري وجبنا

حبوا لما تنسياتنا مرحبا بكم حياتنا كلها دي بربلا تنكبر تكبر وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا وألبابنا وديبو جن التنكب وكل أم وديو ديبو قلو جن راقب وردنا يجن حزي وتوفتي ولا خلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا التنكب واجبان كربلا لخلق ايه كامن الرم كامن قبي وبير عادة تيجيس كامن قبي قبي عبادات قيد هليك بهلتو لكن بفتي هوت مرحة كامن قبي وحياتك كلها قلو سلمك هامن قبي هيتو بقالت نيكو قبي عبادي لك هيدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا التنكب واجبان وهتو اقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو و لهدف لقول خلقين الرداء وصبت قبا أقول جن أردي جن حزواج بنات كل نودي كأنا ما حز اللي يكون دي قبي من حياك رب من حزة ورب من ردة ورب من فتة إن دبي الكوكل السلبي كربي لخلقك ولا شقيك من العل صبت قلت أمري تقدر كل لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فتعانة للحيبنا ومن فرسني ملأنا ابنائنا شطارت وابنائي أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقى قالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقلت فدب ومنو قلنا حزي وديبو قلنا التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قلنا التنكب واجبنا كعلاقتنا ود قدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فديه آدم إلى خلقه وكل دي بحنتيه لودا وقلوا الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لود كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي أنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل يقيسو وقلوا الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلس يبقى كانا وهتم أقولوا قل لخدعوا أنبياء بزحام للأكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزرو وكم سلهما نصيحات قل هبلو مزو الدنيا علاقتهم سر ربك التقبل نفس لسبب لا يسوع المسيح كمزا وربي آدم كميلك فيودي بزنب دولواتك وستات قل لا دحنو دواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياك مزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر ربك البلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قوى تتفنى توقات لما زو أنبياء إلا علاقة اللي مسر ربك التقبل وود آدمي علاقة مسر ربك التسني وقدام تربك التوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قل تركب للحز أنبياته ومدحنا شيطان وموت لك قلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود قدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسر قلت ملت هلقلو وحيوت اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبقتا وحيات لركب مسر من اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو إيه الحزة فتيو لخلقيو علاقة تردت مسلوك التلقلوتو للحزة كل علاقة الله قليل تفسد وقلال اللي فسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزة وعودت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلوك المبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومن ليوت نايو قل المبرتو للحزة ومن نقل تفنتي الحزة وقل العبد وقل الأرديوت الحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليت أن يتقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزة ورب برحمته ودع الدام دول غلط
ودول لزنب يلكفو جبي ودي اجل دحنو وجنياتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سربي قلت سني ومسلوك اللي مبقل ديما وعلى حياة الحجارة دي بالله حياة الدنيا هي ترمز كل حياة العباية ولا ريام لمس ربي لنا بالرجل ديما كقبير بلق بلقيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسرب ركب ولا جنة تتبهلته وربي من قبير بلا علوط وربي لا أقدب دي بسات للتكري اللي مقل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز كل ريام حياتكم تا اقنا فهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلوك التلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ممنو قل نتفنتيتو ودي بحلا قل نتكريتو ومتنعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طوطم طم وهدف ركب.

حبونا ما التنسيتنا مرحبا بكم يوم دي برد ربي جنت حاجيتو رد ربي اند امبل مبهلتو ود عدام ربي اقل ارديو وقلق الافريح وفتنايو اقل لنبر وتل حزي اقلو حريانو اقل حريتو لخلقايو كربا ادم اند مني دي بصورتنا ايو منايو وقلق الارد وقلق العبادتو لخلقايو الحياة لنا هنا كلها معنا قلت ركب وطمطم قلت ركب ربي قلنا ردبنا كبريت على الدحيات حياة معنا تقلبة وحدفنا حياتنا يورو تعدمي وناي كلنا ربي قلنا ردب على التو كربا دينا من قبي الحياة لنا هنا بقبعد جيس هلت على التو ربي أردينا من قبي منا قبي لرعتعت على وقتنا بهلت كل وقت نفسنا قلنا نسأل بنا التأم وديه كله ربنا أرده لينا مي فعلنا كربي أردينا من قبي قلنا عقبل وقلنا أردي وقلت أردي قني دبنا وحدفنا حياتنا كنا قلق بابو كربي كل سنيتنا وكيتنا للأمر قلنا أردينا من قبي لحياة لنا هنا من قبايا على وقتات بهلتو كتا قبايا قلنا بلاسا وكل وقت رد ربي يقلنا فقد بنا كدي بكتاب قدوس ربي كمت قدام ردي لترين نتيبة نبي نوح اتوقت لقدام كلهم وتوم للحزو وتوم لفتو لود العلو هترب للأفتي ورب للرد ود على كأقلو حريو ومن عائلة لنايو نسلق لقدام وزريتنا يا آدمي وزرينا يا آدم من عائلة قلق با قرره كم سلهوما ربي تقدام لوقت لينا بالعلو قد بدي بوم وصالحي راكبات مقبوم انبر اورا نحوهتو افت ربي وبرادة رب لقيس العلاتو كمن زريتنا يو زرينا يا قدام امزع وكلهم اللوم ربي اللي ارد لي علو ربي اقل انتهم النوم قرره ورب دمر يوم اسك نبات ولا حيوان ومدر كله بتراك ابدا ومن حيوانات من تبعته انس اندنسا ومسلو مثل عائلته تسفينة اللي تلو ودايا سفينة ندق اللي بليك لنا تقيا تسفينة اللي لأتو عائلته ولا حيوانات رب الأمس أيوم ورب من فتيه قلو ودردية ديبو لباب سفينة ابنوس دب أيو كم سلهما لحيوانات كلهم نوس أمس أيوم ككل الدنيا قلي تبدي اللي ناس رب الأرد دي ورب لفتي وبقى بيو لقيس لعلا ابقى بيو الدنيا دحنت وأنا وإنت وكل الدنيا يوم وكل آدمي من اللي زر إلى نايم لما زعاته قد حن ونجات قلنا ركب وسلام قلنا ركب أبرد ربي إقلنا مبر وحريانو قلنا حري وتل الحزية قلنا إقلنا يدي ومنابلتنا أمبريهو أمبلا قبيو أمبلا رداهو حتى طمطم كبالبا إقلنا عامر وجبنا كل أموديو ربي قلنا أردي هتو سنيت للحر قلنا كبحريانو دولن قيس التقبيل عرطعت هلينا نأمر من نحريانا على وطن من قبي انبده لينا واسق بي بدان قيس هلينا بهلتو كبحريانو قلني قيس ولهتل فتيا قلنا هتل سنيتا عند آمرنا ابقنا نتمرح وحنا لم فتيا وحنا لنا حزيا هتي حزايا من قبي اقل ناما سنيت كميكو اقل نامر بنا ولا تمسال الناما سنيق نفسنا لمسلنا كل وقت ديب دنقوبة سني قبي حق ربي ردت ويفتيو كربلا فتيا كلها سنيتا وربي كيد يفتي انبال سنيت كربلا خلقينا سنيتنا وكيتنا للأمر ابقى بيو اقل نيجيس ورداهو قل نحزي وهدفنا حيوتنا تقل لقباء ويجب كلامنا برتنا حبر وطمطم ومعنا تقل تركب ابقى بينا ربي وحريانا ربي اقل نيجيس بنا كل هدفنا آدمي ناي مخلوق أرضيوت ناي ربيهو لخالقو وبقى بيو جيسات قلق باقو يجب من ألقى بيلا على وطن من قبي لما سلو كلو حست وسرابتو وبداتو كقلبا مثلا نقليني جيس وبقى بينا ليه تقليني جيس وبحريانا حريانا يا خالقينا اقن حري وجبتنا كبحريانا قسنا من قبي لما منابرتنا هنا معنات وطمطم ركب إيقبت من قبي
اتبدات انجيس له لنا عمرنا كل معرف سنق نراجع وجبنا مي وده ليكو للودية ميتة ربي تأرده ميت أرده كرب من تأرده يقلي يجيس ديبا رب من يتأرده قل عقبل منه وقل على وط منه والقبي رباس كقلي يجيس كقل نوح ربي سفينة بنا بيلي وطوقت لهي لا كان لتل على ديبا بحري على الديبا والأدام تسفينة دبند والأنبتا لسحقوا التالو تلم درلم هلو التوم على وط بحري على وسفينة ودع له كل سفينة إلا مقل يداياته دي بسحراء قلت يجي السفينة سفينة دي بماية للجيس دي بحر وتدي مدر بحر لألبو سفينة ودع له لكن تربط أيعة إقل ربي إقل مي اللي مدر له اللي يقود يبو سحراته كهو سفينة ودعي بيلا لكن الأدام كلهم لسحقوت تعلو كغابي ربي بدور انجيس أدام قل لسحقوتنا قدرو وقل أقبابونا قدرو وقل أدقلونا قدرو لكن إبا أدام لبلون دي نتحسر كل بالنا وعقلنا مسر رب قلني دي وأدام له البلودي بقلي نتحسر وكل وقت أدام بزحام لا أدام له ودي قلي دو ولا أدام له فتية كربي له فتية منا عند على وقت أول أدام له فتية ودو كرب له فتية أدام له فتية والإباية قلني دي يابنا كرب له تعرد دي أدام لك بابا النديبة ولا أدقال النديبة قلني دي واجبنا كبا أدام لبلو وبزحام لبولو وكل أدام كنا ودي وكل أدام اللي وديها لندن مبل أدام لو وديها بندين الحسر رب اللي رديها إجني دبنا كبزحام أدام لسنيتي فتوى كنا بقى بيوم قلن يجيس على ابنا وبوم قلن نتحسر على ابنا وقلن نقرحوم على ابنا وقلن نتحاق قوم على ابنا رب قل أدام نتحاق قي الحزيننا ردانا أيو إجني حزي وإرادتنا أيو وبإرادتنا أيو إجني يجيس ورب الحزية قلنا إغني يدبنا وربي دولنا أفرح وقلي دولنا أرده هنا فرحة نركب وسعادة نركب وسلام نالب وانا عقل نركب كأدام بعملون دي قبي لصلح الركب وتبرر الركب هتو بإيمانتو كإيمان بحالات ما بحالاتو اتربي تقاطنا كل قنكري وتلحزية قلنا قلني دي ورداهو قن حزب كل ابنه ورب لفته وصاينايو قل الحفز وقل طيع ومن نايل على وض وبوصاياهو دول انجيس رب ردد ابنه ورب حق ورده قلنا فرحة وسعادة نركب وتبعد قلنا تحسر على ابنه كما الرب والعل قروتي هلا للحزيو قلنا ارديو وهتو لخالقان لناينا ومن العل كله قبا هتو حق ورده قلنا لبعت كله معنى طلبه وردوا الإبه قنت قصص ببالابنا اللي بهالات قدامين أردوي نفتن دي قبي رب اللي يفتيها قني دي على ابنا وصديتنا يا قدام و وما عملتهم ما عمل السنة رب ردبه كلا ما قني دي ابنا كل رب اللي أرده قني دي ابنا كم سلوما رب قلنا حمد دي بنات كله لهم وديه ونوحكم من نطرق نجا وربنا جيو ومسلع عائلته ولا حيوانات المسلع له هترب رب عبده وقل كرامات حارده وكان كرامات وجع مقلبنا ودي بادل وقت لده اللي نديبو قدام كرامات كل حرد لا تحزيو سبت يسوع المسيح دموك لقالبو زنوبنا قدام كل دي بسليب ندرفع سبت موتا ازحقه كرامات كل تحرد قلبو فزلق بقول كل ود قدام يسوع المسيح دو سبت اللي ازي كرامات كل سنة وكل عمل تحرد ألبو يقول كل آدمي يقول لنقف دم لك عاتو ورب دون أفرح وقل دون أرده قلوبنا فرح تتملأ ألبابنا فرح تتملأ وكل آدمي رب الله أرده سعادتنا يلبكم ركب وطمانينتكم ركب وقصانتكم ركب نأمر كد حتى من نقبو يعبادة برب الله خلقيو قل نتمتع وقل نفرح بنا ربي يبقى لنا لخلقيو بزح الذي بالدنيا وبقى نفرح ويجبنا ورب لفتو وقل ردو اتقدميه فرحو وربي قدراتنا كلها نتلها بيناتا دون نتنفع با اقردنا ايو فرح ورده كرب للحزيق الود آدمي فرو وبزحو ومدرمو الأوتلة بيليو
وكل حيوان ونبات قلكم ضيع وحنديكم قبيب إليه كلا هي عبي رب لها بيوت وقلود عدام وبقل نفرح وقل نردبنا لو قلت لي رب ردتنا وشاكرين قل نقبا وقرب قل نحمد وجبنا كم ردانا وارضيوت رب منا حتى شكرنا يو وحمدوتو كم صلهما في التبا قل عدام دول مفتة وحيد دول مفتة رب رده وتكل لما العون ستيو قل نحمدو

واتمجب قدام جنشكره وكل آدمي بشكره جنذكر مال حزينة عبادة بهرت صلاة ليطة والدعاء وصيام وهي بصدقات نتجبي أرضيوت نايو وتكل الأمود ديو إرادتنا يحزير بهلتو كربي كل تفاصيلنا حياتنا قل راقب الحزي وكل الأمود ديو قل آمر الحزي كديب كل الأمود ديو دي بقلنا تنكب وقلقنا أردي وقلقنا أفتي واجبنا وكل مواهب لها بيناتا إقل عبادتو وقرداهو إقلنا سكرة وقلنا شكيبنا وكل جوارحنا ما وكل إزنا وانتاتنا وكل قروبنا وعقلنا قردنا يمكن أشكيبنا وذكر رب الحبيكاتو لخلقيكا كم سلهما لتنفع ابن حبيكا كله قلت حمد واجب رب الحزي قلنا علاقات مسل قلت هلا قلنا كم سلهما علاقات مسل المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقنك بقى كم بنا ومؤمن لقى بقى كل ربي والدو ولدتكم سميو وتعائلة نايوكم الحزينا وحدة قلت هلا قلنا مسل المؤمنين بعدام علاقتنا مسلوق التفدب كم سرهما علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام ترد فدابيت وعميق قد تقبات للحزين وكل قدام لخلق ربي مسلوق لا تحدو وحدة قلت هلقلوم مثل أحد وحد قل لفتو وحتى عائلة قل لبو كد يبدو نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دول المسلوق دول نتولد بحديث وهدو اللي نتفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادك عليكم نتولد وولادك من قبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرانا فكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورج جسد جنقبا واحد جنرحم واحد جنفتيه كم سلهما علاقتنا أبو جنفدب واحد جنمكر واحد جنوسيه وواحد جنسديه أبات فنادا سديت كتحياتنا هنا علاقات فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل المؤمنين قلت هلقنا وهتر الحزي قلنا علاقات فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقلنا خدموم وقلنا سديوم كم سلهما أبات فنادا سديت بقومات لقبا وبقى بقى كلهم عائلة قدستنا ربي قلنا قبات الحزي قلنا وميراثنا ربي إلا علاقات فدابيت وكل ود قدام لهابا كقل آدمي لتفناتا هياب الهبيو وقلق العباد للحزيو ومن قبيو قل إريري من الحزيو كم سلهما علاقته ومؤمنين بعدام فدابيد قل تقبا وسديت قل هب قل كلهم كم سل وحدة قل تلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قل نخدم واحد قل نوسي وورط من إنا دل غلط قل نسححو وقل نمكرو وقل نارتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنك مقبي ولو كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كل قل الحدق وتربي قل التنكب واجب

تقدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. تعالوا نسمع القصة دي. القصة دي بتحكي عن شفاء امرأة، لكن كان الحاصل لها شنو؟ تعالوا نسمع ونفهم التفاصيل مع بعض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا دي بتتكلم عن الصبر، وتعال نعرف الكتاب المقدس يتكلم وقال لنا شنو عن الصبر.

السلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك. عايزين نسألك سؤال، تعبت وما قادر تصبر أكتر من كده وقلت لي نفسك أنا أصبر عشان شنو؟ وحيوصلني صبري ده ليوين؟ وأصلا أنا أصبر ليه؟ لأنه الناس بدعين لصبري ده النزل عاجز وإنه صبري ده ما في فايدة منه، دي نظرتنا نحن للصبر. لكن لو عايزين نعرف الله قال شنو عن الصبر، وهل الصبر فعلا هو قلة حيلة؟ عشان نحن نعرف الكلام ده تعالوا نشوف يعقوب الإصحاح الأول والآية 3 و4 بتتكلم لنا عن إنه التجارب هي طريق الله عشان نتعلم الصبر، والصبر هو الاحتمال إنك أنت تتحمل التجربة اللي بتحصل لك. ليه نحن نخش في تجارب؟ ليه ربنا يخلينا نصبر؟ وليه يطلب مننا نتحمل؟ لأنه الاحتمال والصبر عشان نحن نقدر نعمله لازم تكون عندنا صغة في الله، ومش كمان صغة في الله بس، صغة في المواعيد اللي بيقول لنا، لأنه فيه حاجات كثيرة ووعود كثيرة نص صبر سنين لحد ما تحققت. وحتى في مواجهة الشر مرات ربنا بيطلب مننا نصبر، والكلام ده بنلقاه في مزمور 37 والآية 7. بتقول شنو الآية؟ بتقول أصبر وما تغير من الزول اللي بينجح في طريقه ومن الراجل اللي بيجري المكايد. يعني الآية بتقول لنا ما تشوفوا نجاح الزول اللي بيعمل المكايد واللي بيعمل المشاكل. وكمان ربنا تكلم عن ناس كتار كانت عندهم رحلة مع الصبر. طبعا كلنا راسنا حيمشي لأبونا إبراهيم، وكيف إنه نهاية صبره إنه نال الموعد، والكلام ده بنلقاه في عبرانيين والإصحاح 15. دي بتشجعنا إنه نعرف إنه نحن مطلوب مننا الاحتمال، ده ببني عليه الثقة في الله، ببني على الإيمان بمواعيده. ربنا ادانا مثل عشان نحن نعرف ونتأكد إنه كلامه بتحقق في أبونا إبراهيم. وكمان عندنا يسوع، هما سنة في الصبر، والكلام ده بنلقاه في عبرانيين الإصحاح 12 والآية 2. عرفنا الصبر وعرفنا معناه وعرفنا أمثلة لناس. طيب أنا أقدر أتحمل الصبر ده كيف؟ أقدر أصل للمرحلة تخليني أصبر سنين وسنين وسنين لحد ما موعد ربنا ليتيه؟ ربنا قال في طرق أعملوها زي روشتة كده ادانا ليه عشان نحن نقدر نتحمل الصبر ونتحمل التجربة اللي بتنقينا اللي بتخلينا نثق في الله. قال أول حاجة قدموا الشكر في كل تجربة أنتوا بتمروا بها، في كل موقف بتحمل وبيضغط علينا ومطلوب نحن نتحمله نقدم الشكر. لأنه نحن لما يجي موقف بضايقنا أول سؤال بيجي في بالنا، ليه أنا حصل لي كده؟ ليه أنا أمر بالموقف ده؟ لكن كلمة الصبر بتعلمنا إنه نتقبل إرادة الله، نخضع لإرادة الله، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح الأول والآية 6. مرات كتير ربنا بدخلنا في مواقف صعبة عشان نشهد عنه، عشان نكون شهادة له. ومرات التجارب بتخلينا إنه شخصياتنا تكون نظيفة، نطلع الشوائب اللي بتكون دخلت جواها. التجربة صعبة لكن الصبر عنده فايدة. في حاجة تانية بتخلينا نتذكر وعود ربنا ونتذكر الوعد الوعد لينا، والكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 8 والآية 28. الآية دي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده. يعني كل حاجة بتحصل لك، كل تجربة بتحصل لك، كل حاجة انت حاسي انها محتاجة انك تصبر فيها، انت شايف السوء، انت شايف خسارة، انت شايف ظلم، انت شايفه ده قهر، انت شايف انه هو المفروض ما يحصل لك، كل الحاجات دي لو انت حقيقي بتشكر ربنا وحقيقي سلمتها لربنا، ربنا قال لك انا عندي المقدرة ان انا كل اللي انت شايفه ده اقدر اطلع لك منه خير، اخلي الحاجات دي تتحرك وانتج لك منها خير. في نقطة تانية مع الصبر بتيجي مرات غصبا عننا، اللي هي نقطة التذمر، نقطة الشكوى. دي علاجة شنو؟ دي علاجة إننا نركز على وعود الله، نركز إنه وعد ربنا ده ما بتغير، إنه كلامه ما بتغير، إنه الوعد اللي بديك له
هو ده الحقيقة اللي قدامك. دورك أنت، دورك أنت عشان تصل للوعد ده، عشان تصل للنتيجة اللي وصلوا لها ناس ذكروا في الكتاب زي أبونا إبراهيم. نشوف أمثال 32 والآية 16 بتقول شنو. ربنا قال البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يعني شوف لما تمسك الآية دي كلمة كلمة هتلقى إنه دي إشادة من ربنا. ربنا بيشيد بيك، بيقول لك كويس، أدك مثل إنك قال لك لو كنت بطيء الغضب يعني صبرت أحسن من الجبار، أحسن من محارب، أحسن من حاكم. إنك كونك تملك روحك ما تمشي وراء تصرفات نفسك، ما تنفعل، ما تقع في غلط اللسان اللي هو غلط اللسان اللي ممكن يدخلك في الشتايم، ممكن يدخلك في الإدانة، ما يخليك تقع في تملك روحك، ما يخليك تقع حتى في نظرة العين اللي غضبانة، ما يخلي كلامك يكون سيء لأنه الكلام بيطلع من جوا القلب، بيخليك إنك تملك روحك حتى بدنك، منك ما تتصرف جسمانيا تمد إيدك، ما تعمل حركة تستفز بيها الزول اللي قدامك. عشان كده بيملك روحه ربنا أشاد بيه. ملكان الروح هنا ما بيجي في موقف سهل، أكيد أنت في اللحظة دي بتكون مخطوط في موقف لازم يكون عندك رد فعل. أنت كإنسان طبيعي، كإنسان من العالم، هيكون عندك رد فعل، لكن لأنه أنت عارف إنه كل الأشياء تعمل للخير، إنه كل حاجة بترجع لربنا، تقدر تملك روحك، تعرف معنى الصبر، تعرف معنى الاحتمال. لو الليل الإنسان جاء استفزاك بكلام ودانك بكلام وده أدى لإنه حقك يتشال منك ووقع عليك ظلم، وكان لازم يترد بيدك أو ترد بألفاظ سيئة. عشان كده ربنا قال ما تواجهوا الشر بالشر. ما حقنا، ما حق إنسان بيعرف ربنا، ما حق إنسان عنده علاقة مع الله، ما حق إنسان ربنا قال له أشكر في كل وقت، ما حق إنسان إنه بيعرف إنه إرادة ربنا لازم أنت تخضع عليها. مرات نحنا ما بنفهم التجربة اللي نحنا بنعدي فيها، بنتساءل ليه ما نحنا كويسين، لكن تاني بنرجع ونقول، بنرجع تاني ونقول الخضوع لإرادة ربنا، لأنه ربنا ما بيتفاجأ بالنحنا فيه، ما بيتفاجأ به. لكن مرات زي ما نحن قلنا التجارب بتخلينا نتنقى، بتخلينا إنه نثق في الله، نثق إنه في الآخر نحن منتصرين، نثق في الآخر إنه نحن عندنا إشادة مع ربنا. طيب ربنا طلب مننا في كلوس الإصحاح 3 والآية من 12 ل 13 حاجة تانية. ربنا قال بما إنه أنتوا شعبي لازم تكونوا رحيمين، لازم تكونوا متواضعين، لازم يكون عندنا لطف وصبر مع بعض. نحن لما نتعلم إنه نصبر دي الحاجات الطلبة مننا ربنا. وفي نقطة أخيرة ربنا نبهنا ليها بنلقاها في غلاطية. ربنا قال لنا ما نتعب من عمل الخير، يعني ما تقول أنا بعمل الخير وبصبر ووينه أنا ما شايف أي نتيجة، أنا ما شايف الناس دي تغيرت، لكن نثق ونعرف إنه في الوقت المناسب اللي بيحدد ربنا نحن حنحصد المحصول الدائر لنا ربنا لو مشنا الدور بتاعنا، لو ما استسلمنا. ربنا قال لو ما استسلمتوا وقفتوا عمل الخير حتحصدوا المحصول بتاعكم في الوقت المناسب. عشان نحن تحصد محصولك انت محتاج صبر، محتاج انك تتحمل، محتاج انك تكون واعي، انك تعرف كيف تملك روحك، محتاج انك تكون بطيء في الغضب. عرفت انه كلامك في البداية كان غلط، عرفت إنه أسئلتك في الأولى كانت غلط لما بتقول أنا أصبر ليه وفايدة الصبر شنو، والناس بتغيمني بشنو، يقولوا علي قليل حيلة، يقولوا علي أنا ما قادر أحل مشكلتي. عرفت حلولك وعرفت حلول ربنا، الأحسن يعته، أحسن واحدة يعته إنك تتعمله وتكسب من وراها. ده سؤال لكل زول سمع الحلقة، لأنه كلنا بتمر علينا تجارب بتخلينا ننحي لازم نصبر. وفي الآخر أنا عايز أسألكم سؤال، رأيكم شنو في المواضيع اللي احنا بنقدمها في برنامج الحل في ايدك؟ رأيك شنو في الصبر؟ رأيك شنو في الظلم؟ مش حاجات كتيرة احنا تكلمنا عنها وتغيرنا وفهمناها صح، مش دي كلها بترجعنا لانه نعرف احنا نرجع لربنا، ونعرف انه نختاره الصديق الوفي، نعرف انه هو الكلام وما بيتغير، نعرف انه
الطرق بتاعته الطريقة السليمة، نعرف إنه نخضع له، نعرف إنه نثق في وعوده، نعرف إنه بقومنا برشدنا، نعرف إنه بنبهنا لحاجات نحن ما كنا ماخدين بالنا منها، زي شغلنا، زي كلامنا، زي تصرفاتنا، من إنه نحن نملك روحنا كيف، من إنه نحن نعيش حياة سليمة كيف، من إنه نعيش حياة تملانا بالفرح كيف. فده كله بخلينا في الآخر نرجع ونقول شكرا لك يا رب، وما عندنا غير إنه نقول شكرا. لو في حاجة أكتر نحن بنقدر نعملها حنقولها، لكن ما أحلى السجود قدامك يا رب. يا رب، في كل فكرة بتجي في رأسنا، وفي كل كلمة نحن بنقولها، وفي كل خطوة نحن بنعملها، يا رب بنلقاك معانا، بنلقاك يا رب بتعدل طرقنا، بنلقاك يا رب بتستحملنا، بنلقاك يا رب بتستر غلطنا، بنلقاك يا رب بتكبرنا، بنلقاك يا رب بتحتوينا. يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك من جوا قلوبنا، لأنه كل كلمة نحن بنقولها يا رب وانت تعالج لنا، بنحس ان احنا حقيقي عرفناك أكتر، بنحس حقيقي انه المحبة بيناتنا زادت. يا رب علمنا، علمنا يا رب، احنا عقولنا ما نظيفة، قلوبنا عنيدة، مد ايدك يا رب، مد ايدك يا رب، ونقل قلوب، نقل عقول، ادينا البصيرة اللي انت وعدتنا بيها، ادينا الحكمة، ادينا يا رب الاستنارة، خلينا يا رب نكون زي ما انت عايزنا، خلينا نكون نفرح قلبك يا رب، خلينا نتملي بالحب اكتر واكتر يا رب. امسك في يدنا يا رب، لانه نحن ضعفة، لانه يا رب نحن ممكن الدنيا تاخدنا بعيد، لكن انت لما تمسكنا يا رب نحن ما بنقدر ننسحب، لانه ايدك ملانا حنية، لانه ايدك ملانا حب، لانه يا رب طريقك طريق السلام وطريق الامان، لانه يا رب طريق النجاح. بنشكرك يا رب على كل حاجة انت بتدينا ليها يا رب، نقول لك شكرا من كل قلوبنا يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976 56 35.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

ناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحية خاصة من فريق البرنامج، بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. وكمان بنقول تحية خاصة جدا لوطننا الحبيب السودان، يعني ساكن في قلوبنا، يعني مهما بعدت المسافات لكن لسه باقي جوانا. ونقول كمان تحية لكل المدن والقرى وحلالنا القريبة والبعيدة، وكمان سلامات وتحية للناس البعيدة عن أرض الوطن، بنقول لهم يا رب دايما بخير وبصحة وبعافية، مساء خير ومساءكم سلام، مساء بركة ومحبة، وكمان يا رب يا رب مساءاتكم دائما مباركة بلمتنا الجميلة اللي دائما بتجمعنا. وكمان مجموعة من المرنمين السودانيين في الأمسية دي أكيد يعني في يعني رحاب الأمسية دي مستعدين نقدم الترانيم اللي دائما بنحب نحن نسمع ليها. الليلة دايرة أسوقكم معاي في أول الترانيم، يعني مرنم جميل جدا جدا في كلماته وألحانه وكمان حتى أداؤه. لما نقول قسيس فيلمون، يا سلام، المسرح بيكون دايما يعني مولع كده بالموسيقى والحضور، يعني الحضور الإلهي، وبعد كده حضور شخص يعني فيلمون بذات نفسه، بكيف إنه هو بيأدي الترنيمة، كيف يعني بأثر في الناس باللحن بتاعه الرائع، وكيف الكلمات ذاتها قاعد تهبش قلوب يعني كل الناس اللي بتكون حاضرة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، دي دعوة لك عشان ما إنك تكون معانا في باقتنا الجميلة والجديدة دي نستمع لها. عشان كده تعالوا كده مع بعض نطلع فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة ورائعة مع القس فيلمون حسن. خليكم معاي وأكيد حنتبارك في الأمسية دي.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

أكيد مستمعينا اتأكدوا إنكم يعني محل حبنا وتقديرنا، ودائما يعني بنسعى إننا نقدم الجميل والجديد والمفيد دائما ليكم، وأكيد بنفس القدر أنتوا كمان بتبادلونا نفس المحبة. عشان كده إذا أنت دائما موجود معنا على الصفحة وبتحب إنك تسمعنا وكمان تشاركنا خبراتك وكمان يعني الأحداث اللي ممكن بتكون حاصلة معك، أو حتى عندك طلبت صلاة معينة عايزنا نصلي معك، أرجوك راسلني على رقم الواتساب 00357976 5635 359، وأكيد حكون مستنية طبعا حتى تفاعلكم معاي في حلقة الليلة. ويعني كمان يعني الناس اللي بتتابعنا على الستلايت أنا ما ناسياكم، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول بتابعنا على الستلايت، والناس الأبليكيشن برضو إذا عايزين تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بالعلامة الجميلة المعروفة المميزة لراديو سمر. تعالوا مع بعض أصدقائنا المستمعين. أول حاجة نسيت يعني طبعا أشكر القصة فيلمون حسن على الترنيمة اللي قدمها، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. قال عشت زي الزول الفقير، ليه؟ عشان أنا أغنى، وكمان حملت أوزاري وزنوبي ومت في الصليب عشاني أنا وإنت ياهو الحياة. كمان يعني بجد دي حاجة كبيرة جدا جدا، أنا أعمل شنو قصاد الحب الكبير وقصاد الحب العظيم ده؟ حب فيه تضحية كبيرة جدا جدا، يموت هو الفادح حبيب عشان ما نحيا، أن إحنا حنقدم شنو؟ أكيد سؤال متروك لينا عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة. وإذا حبيت كلمات الترنيمة يعني وعايزنا إننا نعيد عليك مرة تانية إذا الليلة ولا في أي مرة من مرات اللي إحنا يعني بنبس فيه برامجنا، قول لي ورسلني على نفس رقم الواتساب إحنا دايما بنردده في الحلقة. تعالوا مع بعض كده نطلع ونستمع لترنيمتنا التانية ونتعزى مع المرنم اللي جاي، ما حوريكم اسمه، وإذا أنتوا عرفتوا برضو وروني الترنيمة دي البرنيمة منه، تمام؟ أكيد اتفقنا، يلا مع بعض كده نستمع للترنيمة.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام على الشباب الجميلين والحلوين والرائعين، قسس فؤاد وريما وأم جمعة وكمان شيخ فؤاد، شكرا جدا على الأداء الرائع والترنيمة اللي فعلا كلماتها بتلمس جوا القلب. أشفي يا رب جراحاتي ما أحسن دواك، لأن انسقاباتي رن صداها. يا يسوع عجل من شفاك وطيب نفسي واسكت ذكراها. يا سلام بجد، إحنا محتاجين فعلا في أمسية زي كده نقعد ونصرخ ونطلب من ربنا إنه يشفينا من كل جراحاتنا، يشفينا من كل أتعابنا ومن كل يا رب يعني أسقامنا، كل الحاجات دي اللي إحنا بنعاني منها نجي في الأمسية دي ونقعد كده قدام ربنا، لأنه هو الطبيب الشافي، هو الطبيب الأعظم زي ما قال المرنم، لأنه هو اختبر الشفاء ده. إذا مستمعينا حبابكم، أهلا ومرحب بكم من جديد، ونحن لسه في ساعة سمر رحلتنا الجميلة اللي بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، بنجول في مواضيع مختلفة وكمان بنستمع لترانيم من مرنمين سودانيين مختلفين. عشان كده بنقول لك إذا عايز تستمع لأي ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-39-9، وده رقمنا اللي احنا دايما بنستناك فيه عشان انت تشاركنا وتتفاعل معنا. بنقول حباب لكل زول كمان انضم لنا في اللحظة دي، تعالوا مع بعض الليلة نتناقش مع بعض ونتحاور ونتونس بالأحرى في موضوع جميل يمكن يكون يعني بالنسبة لناس يعني أسلوب بتاع حياة. المحاكاة والتقليد من الظواهر اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا، سواء كان في البيت أو المدرسة أو في الجامعات أو حتى مكان الشغل، وحتى كمان بالأكثر في وسائل التواصل الاجتماعي. الإنسان بطبعه يا جماعة بيتأثر بالناس الحوله، وبتكون عنده يعني رغبة يتعلم منهم. عشان كده المحاكاة يعني بتعتبر واحدة من أهم الطرق اللي بنتعلم بيها من صغرنا. الطفل مثلا بتلقاه يعني بيقلد كلام أبوه وأمه، مثلا يقوم في البيت ويحاكي صوت أبوه كده وطريقة مشيته ولبسه، يعني حتى مرات بنشوف الأطفال ممكن يلبسوا ملابس أبوهم الجلابية والمركوب وتلقاه يلف العمة، وهو ذاته أصلا هو حايم وغاطس جوا الحاجات دي، لكن من باب المحاكاة هو بيحاكي أبوه. وأما البنوتة الصغيرة ممكن تلبس التوب أو تلبس جلباب أمها وتشيل المكنسة وتكون بتكنس، أو كمان يعني بتعمل نفسها إنها بتطبخ. يعني المهم محاكاة كده يعني من هم وصغار. يعني التصرفات دي يعني مرحلة طبيعية جدا بتساعد إنه الطفل يكتسب المهارات والخبرات، لكن مع مرور الزمن التقليد والمحاكاة ممكن يأخذ اتجاهات مختلفة تماما. مرات بيكون مثلا التقليد إيجابي، لما نقلد زول مثلا يكون ناجح وفي أخلاقه أو في شغله اجتهاده، ده بيساعدنا يعني نطور ونحقق كمان أهدافنا. أو كمان في المقابل ممكن يكون التقليد مرات بيكون سلبي أو أعمى، لما الزول يقلد أي حاجة بدون ما يعني بدون ما يفكر إذا كانت الحاجة دي مناسبة له أو مناسبة معاه أو متوافقة مع قيمه وعادات مجتمعه، ده ممكن يخلي الزول يفقد جزء من هويته الشخصية. وفي الزمن الحالي أعزائي المستمعين، ومع انتشار يعني الكبير والواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، بقى التقليد والمحاكاة يعني ظواهر يعني منتشرة وبصورة كمان أكبر، سواء كان في اللبس أو طريقة الكلام أو السلوك أو حتى أسلوب الحياة. عشان كده بقت الحاجات يعني يعني الحاجة اللي احنا عايزين نفهمها إنه نفرق بين المحاكاة الإيجابية والتقليد الأعمى. يقول لك يا أخ ما تقلد تقليد أعمى، الكلام ده أكيد قاعدين نسمعه. عايزين نشوف الفرق بيناتهم ممكن شنو. المحاكاة الواعية عزيزي المستمع ممكن يعني يعني تكون حاجة جميلة، لكن لما المحاكاة تكون سلبية بتكون ممكن تسلبك حاجات كثيرة جدا جدا. بنشوف المحاكاة الواعية ممكن تكون وسيلة لأنك تتعلم وتتطور، لكن التقليد بدون وعي ممكن يقود لنتائج سلبية على الزول وكمان على المجتمع اللي هو عايش فيه. ومن هنا كده تعالوا مع بعض نتناول الموضوع ده وكده نتونس فيه في أمسيتنا دي، ونشوف يعني هل انت حكيت زول، يعني ممكن تحكي لي وتوريني تجربتك إذا كانت المحاكاة لحدد وين، أو قلدت زول. يعني ناس كتار يعني بالذات اللي عايزين يقروا مثلا في مجال الإعلام بيقلدوا مذيعين يعني معينين
فنانين ممكن طبعا تقلدونا أنا يعني إذا صوتي طبعا عجبكم، وكمان تقلدوا مثلا رشيدة أو هيثم إنجي ترنيم أو مذيعين عالميين وتقول يعني مثلا داير أبقى زي فلان أو داير أبقى زي المذيع في قناة الجزيرة أو أي واحد من القنوات الكبيرة، وتقعد تحاكي وممكن تلبس لبسهم كده. بالمناسبة مرات ممكن تضبط الحكاية دي، عشان كده كده وريني تجربتك كانت شنو يعني، أو يعني بالذات الأطفال بنشوف الواحد إذا عايز يبقى دكتور تلقاه شايل له حبل كده وخاتيه وفي رقبته على أساس إنها سماعة، طبعا هو طفل وما عارف. فمرات الحكاية دي بتزبط، وفعلا لما يبقى كبير ممكن حيكون بيحقق يعني الهدف بتاعه، لأنه إحنا زي ما عرفنا إنه المحاكاة أو التقليد بإنه مرات بيساعدنا إننا نوصل لهدفنا أو غايتنا كده. أنا مستنياك تكتب لي وتراسلني، وعشان كده أنا حطلعك فاصل نسمع فيه ترنيمة في الفترة دي كده، أكتب لي وقول لي يعني قصتك شنو أو قصص حولك من المحاكاة والتقليد.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الشكر والتقدير للفريق الرائع وكمان الكلمات الجميلة دي. شوفوا كيف التعبير دايما بيكون من قلب يعني مختبر ومشبع. بيقول بنجيك يا رب الكون هادمين حصون الظنون، في وسطنا إله غيرك أصله ما دايرين. كيف حيكون في إله في وسطنا غير الله الإله الحي اللي احنا بنعبده، اللي احنا يعني هو عارف كل صغير وكبير عننا؟ أكيد ما دايرين، أصله ما دايرين، ما في أي مساومة وما في أي خيارات تانية. عشان كده عزيزي المستمع تعال وأقعد معانا في الأمسية دي عشان ما نتعلم مع بعض من كلام ربنا اللي موجود في الكتاب المقدس، ومن خلال كمان الكلمات اللي بتكون مكتوبة في الترانيم. لو أنت سمعتها أكيد حتعرف إنه الاختبار ده نابع من شخص فعلا كان قاعد قدام ربنا وداه الكلمات دي. إذن ونحن بنتكلم في موضوعنا عن المحاكاة والتقليد، عايزين نشوف يعني شنو أنا بحاكي أو يعني شنو أنا بقلد فلان. لما نقول محاكاة بنقصد إنه الزول يتعلم من الزول الثاني ويقتدي به، لكن شنو؟ في الحاجات الكويسة، من غير ما يفقد شخصيته وده اتفقنا عليه، أو يبقى نسخة منه. يعني المحاكاة في الأساس وسيلة من إنها نتعلم ونطور بها، وما معناها إنك تعمل كل الحاجات اللي بيعملها الزول ده. من يوم الإنسان يتولد بيكون بيتعلم المحاكاة، زي ما قلنا الطفل الصغير اللي بيحاكي أبوه أو البنت اللي بتحاكي أمه. وبرضه في حياتنا اليومية كلنا بنمارس المحاكاة دي بشكل أو بآخر. الطالب المجتهد ممكن يحاكي طريقة مذاكرته طالب متفوق، والموظف الجديد بيتعلم من زميله الأقدم منه، والرياضي بيحاول يقتدي بلاعب ناجح عشان يطور مستواه. في الحالات دي المحاكاة بتكون إيجابية جدا جدا، وأنا بشجعكم عليها لأنها بتساعد الإنسان إنه يكتسب خبرات ومهارات جديدة. لكن المهم في المحاكاة إنه الزول يكون شنو؟ واعي، يعني ياخد الحاجات المفيدة واللي بتناسبه مع شخصيته وظروفه، ويحاول كمان يلغي يعني كل الحاجات اللي ما بتتناسب مع شخصيته ولا مع كمان يعني ظروفه. وكمان أهم حاجة إنه الزول ما يحاول هو ذاته اللي بيحاكي ده إنه يلغي شخصيته دي، لأنه الهدف من المحاكاة ما إننا يعني نبقى نسخة من الزول اللي حابين حاكيه ده، لا، نستفيد من تجاربه ونطور نفسنا بطريقتنا الخاصة. بالأسلوب ده هنخلي كل يعني طريقة بتاعت المحاكاة إنها تكون فعلا في حتتها الصحيحة. أنا بكون نفسي لكن بكون دايرة أتطور، وبحاكي فلان مثلا وبجتهد عشان مثلا أوصل لنفس النجاح اللي هو وصل له، ودي حاجة ما كعبة يا جماعة. لكن ما نقلد ونحاكي التقليد الأعمى والمحاكاة عشان أنا أبقى شنو؟ نسخة من فلان، لا، نتفق إن إحنا نكون شنو؟ نفسنا. ولسه عندنا كمان باقي حديث عن المحاكاة والتقليد، لكن خليك موجود معانا لأننا الليلة برضو عايزين نستمع لأكبر باقة من الترانيم الروحية. فيعني رأيك شنو؟ إنك تكتب لي وإنك تراسلني وإنك كمان تشاركني في موضوع الليلة. وإذا عندك أي ترنيمة أو طلبة صلاة دايرين نصلي معاك، أكيد عندنا فريق من المتابعة هو مستعد عشان يعني يخوض معاك في الظرف اللي أنت مار به في صلاة، يشجعك بها، وكمان كلمات قوية يعني فيها شفاء لنفسك ولروحك. بس راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي نحن دائما بنستنى فيه مراسلتك ومشاركتك معنا. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل.

حباب كل زول موجود معانا, وحباب كمان الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم, وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا. استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة وأجمل ما في الأبيات, جينا شايلين أحزان سايقين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب, يعني عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. يا ربي بيقول يعني بارك لمتنا, وكمان بارك بلدنا, شوف ببركة أكيد روحية. يا رب يا رب نقول آمين, إنه يعني نستمر نصلي من إنه من أجل إنه يعم السلام والاستقرار بلدنا الغالية السودان. إذن أعزائنا المستمعين, برحب بكم من جديد, وأكيد موضوعنا اللي إحنا كنا بنتكلم فيه عن المحاكاة والتقليد. عرفنا يعني شو يعني شنو المحاكاة, كمان كده تعالوا كده نتناقش برضو في موضوع التقليد. التقليد هو إنه الزول يتبع تصرفات أو عادات أو أسلوب زول تاني, سواء كان في اللبس أو في الكلام أو طريقة التفكير أو حتى أسلوب الحياة. والتقليد في حد ذاته ما دايما حاجة يعني بنقول عليها مثلا كعبة, لأنه مرات بيكون يعني زي وسيلة زيه زي المحاكاة, وسيلة بتاعتي إنه أنا بتعلم وبكتسب خبرة من الزول ده. لكن المشكلة بتظهر وين؟ المشكلة بتظهر لما الزول يقلد بدون ما يفكر أو يسأل نفسه الحاجة دي هل مناسبة معي أو مناسبة لي, وهل بتتوافق مع قيمي ومجتمعي؟ في الزمن الحالي بقينا نشوف التقليد بصورة أكبر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس خاصة الشباب بتأثروا بالمشاهير وصناع المحتوى, وبيحاولوا كمان يقلدوهم حتى في اللبس وطريقة الكلام وتسريحات الشعر وحتى أسلوب حياتهم. وفي ناس بيفتكروا إنه النجاح أو القبول وسط المجتمع بيجي بمجرد إنهم يكونوا شبه يعني زول تاني مشهور, إذا كان فنان بيعمل شعره كيف أو بيلبس كيف أو لاعب كورة برضو نفس الحكاية. يعني بجد يعني إحنا دي الحاجة اللي إحنا عايشينها في الوقت الحالي, مع إنه كل إنسان عنده طريقته في الحياة وعنده ظروفه وشخصيته اللي بتكون مختلفة. وفي نفس الوقت يعني في تقليد ممكن يكون إيجابي, يعني يفيد الإنسان وكمان يخليه فعلا يتعلم من خبرات الشخص ده. مثلا لما نقلد زول معروف بالأمانة, الزول ده يقول لك يا أخي الشخص ده أمين جدا جدا, أنا داير أكون زيه, ماله دي حاجة حلوة. أو كمان إنك تكون مجتهد زي فلان, ماله برضو دي حاجة حلوة. أو تحترم الوقت والمواعيد, حاجة جميلة. أو إنك تحب التعليم, يا سلام ما في أجمل من كده. فده تقليد بيساعدنا نبني شخصيتنا وكمان نطور نفسنا. أما التقليد الأعمى فهو إننا نمشي وراء أي حاجة من غير وعي أو تفكير, حتى ولو كانت يعني بتتعارض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا وحتى مرات معتقداتنا. عشان كده المطلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة من أي زول, يعني أنا ما بقول لك أرفض التقليد يعني بصورة يعني كده أقول لك أرفض التقليد تماما, أو أقول لك أقبله برضو بصورة كبيرة, لكن أنت قادر توازن وتشوف يا طول ممكن يكون كويس معك وشنو ما يكون كويس معك. طبعا الما كويس معك ده الما بتوافق مع الحاجات اللي نحن قلناها, العادات والتقاليد والمعتقد وكل ده, تمام؟ يعني شيل الحاجة اللي بتفيدك وخلي الما بيفيدك. وكمان أكيد عندنا تاني حاجة مهمة برضو حنتكلم فيها في حديثنا عن التقليد والمحاكاة, لكن دايرة برضو أطلع بيكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفود وتبقى ذكريات.

فعلا فكر وقرر، ويعني لابد يوم باكر بكرة يبقى خير، يبقى أحلى ويبقى أجمل. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية، وأكيد بنواصل في موضوعنا. تفتكروا إنه المحاكاة والتقليد ممكن يكون عنده آثار يعني خطيرة جدا جدا؟ أكيد بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه آثار التقليد خاصة لمن يكون أعمى إنه ممكن يؤدي لإنه الزول يفقد الهوية بتاعته والشخصية بتاعته. فالإنسان لما يحاول يكون نسخة من زول تاني ممكن ينسى قيمته ومواهبه الخاصة به. وربنا خلق كل إنسان يعني بصورة مميزة وعنده مواهب وعنده قدرات مختلفة. عشان كده ما مطلوب مننا نعيش حياة زول تاني، لكن نكتشف الدعوة الخاصة بينا. كمان التقليد الأعمى ممكن يخلي الإنسان يتبع أفكار أو سلوكيات غير صحيحة، لأنها بتكون منتشرة وعند خاصة عند الزول القاعد يعني هو يحاكي فيه أو يقلده. مرات المجتمع أو وسائل الإعلام يعني بتقدم حاجات شكلها ممكن يكون جذاب، لكن ما بالضرورة تكون نافعة أو متوافقة مع المبادئ والقيم حقتي. وهنا بيجي دور الحكمة والتمييز في اختيار الأشياء المناسبة، ما بس عشان فلان عنده الحاجة دي لأنها اتعرضت في القناة الفلانية وعملوا لها إعلان جميل بمعنى أنا لازم كمان أمشي وأشتريها عشان هو اشترى. لا، لشوفها إذا كانت بتناسب مع قيمي ومبادئي ولا لا، وضرورتها ذاتها بالنسبة لي أنا شنو، موافقة مع ظروفي ولا لا. احتمال فلان اللي اشترى ده يعني تكون الحاجة دي موافقة مع ظروفه وموافقة مع شخصيته، موافقة مع حاجات كثيرة. وكمان واحدة من الآثار السلبية إنه ممكن يؤدي لإنه يكون عندك ضعف في التفكير والاستقلالية. الزول اللي بعود نفسه إنه يقلد بدون سؤال أو تحليل ممكن يفقد القدرة على اتخاذ قراراته بنفسه ويبقى معتمد دائما على آراء الآخرين. والكتاب المقدس هنا بيحذرنا من إننا نتبع أي تأثير بدون فحص، وكمان بيدعونا إننا نكون أصحاب فكر متجدد. بيقول الرسول بولس: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. والآية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتعلمنا إن المؤمن ما يكون دايما تابع للناس اللي حوله، لكن يكون عنده ذهن مستنير يقدر يميز ما بين الصالح والضار. وبرضو الكتاب المقدس بيقدم لنا مثال مهم جدا جدا في قصة دانيال وأصحابه. كانوا عايشين في مجتمع مختلف عنهم، لكن اتمسكوا بإيمانهم وبمبادئهم كمان، وما سمحوا للضغوط حولهم إنها تغير هويتهم. كانوا قادرين يتعاملوا مع الناس التانيين، لكن في نفس الوقت حافظوا على علاقتهم بربنا وما قلدوا وما قالوا يا أخي الظروف اللي احنا عايشين فيها دي يعني خلاص حتى لو عملناها من المجتمع هنا كله كده. لا، حافظوا قلنا على إيمانهم وحافظوا على هويتهم. شفتوا كيف؟ حتى لو الظروف يعني خدتك في حتة واستدعى الأمر بإنك تقلد، لحافظ زي ما عملوا الفتية الثلاثة. إذا مستمعينا برضو نطلع فاصل وحنستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد حنكون عندنا ختام جميل حول الموضوع. وإذا كمان عايز تضيف أي نقطة برضو حبابك وحباب يعني تفاعلك ومشاركتك.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

نانا أحمد، يعني شكرا لك على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، الترنيمة اللي أنعشتنا في الميسا ده وتباركنا بها فعلا من خلال صوتك الجميل والشجي. ربنا يستمر يعني يباركك ويدي يعني دائما يخط في لسانك يعني ويخط في يعني فيك كلمات جميلة نتبارك بها في كل ميسا. إذا مستمعينا وإحنا جينا لختام يعني حلقتنا الليلة، لكن ونحن بكنا بنتكلم عن المحاكاة والتقليد، يعني بنقدر نقول إنه يعني التأثير بالآخرين ممكن يكون جزء طبيعي من حياة الإنسان، لأننا بنتعلم وبننمو من خلال العلاقات والتجارب اللي حولنا، لكن الفرق الحقيقي بيكون في الطريقة اللي بنتأثر بيها وفي القدوة اللي بنختارها. ما كل شخص بنعجب به لازم نقلده، وما كل زول يعني هو مشهور وعمل حاجة احنا برضو لازم إلا نقلده. ما كل شيء منتشر لازم نتبعه. الإنسان الحكيم هو اللي بيعرف يميز بين الحاجة اللي بتبني حياته والحاجة اللي ممكن تبعده من قيمه ومبادئه. ناخد من الآخرين أجمل الصفات ونتعلم من نجاحاتهم، لكن في نفس الوقت نحافظ على شخصيتنا والهوية يعني اللي اداها لنا ربنا. الكتاب المقدس أعزائي المستمعين بذكرنا إنه أعظم مثال نقتدي به هو الرب يسوع المسيح، لأنه كانت حياته مثال في المحبة والتواضع والخدمة والطاعة. ولما نخلي المسيح هو القدوة الأولى في حياتنا هنقدر نتعامل مع كل التأثيرات اللي حولنا بحكمة وتمييز. عشان كده رسالت لك إنه اتعلم من غيرك، لكن ما تفقد نفسك. اقتدي بالزول الصالح، لكن ما تكون نسخة من زول. خلي حياتك تعكس صورة المسيح. عشان شنو؟ يكون أجمل تأثير ممكن تتركه في حياة الناس هو إنك تكون أنت نفسك قدوة صالحة لهم. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد من ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وما تنسوا تستنون الصباح إن شاء الرب وعشنا على صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. ولحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي، ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:

0: قانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
1: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
0: وأخذ كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
0: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
1: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
0: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
1: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
0: فقال:
2: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فأجاب:
1: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
0: وقال لهم:
1: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
3: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
0: فقال التلاميذ:
2: انظر يا سيد، هنا سيفان.
0: فقال لهم:
1: كفاكم.
0: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
1: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
1: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
0: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
0: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:

0: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
0: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
2: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
4: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
5: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
7: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
7: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
0: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما أنت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ أنت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين. وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، ونحن عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش أدق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف

0: يعني من زمان جدا. وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا. لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر أو مرض السكري أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: أنت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني أنه الشخص ده شخص كبير أو مسن.
1: طيب لو أخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده أنواع، في سكر النوع الأول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت.

0: بصراحة يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. احنا تعودنا طبعا ناكل الشية يا دكتورة وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الابيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه اي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي اهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما يعني لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس. احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفه، ما توقف لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تاخدهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دول يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا، السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني. كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز. تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات. مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناوله يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر،
0: كويس، عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هأكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال، كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، مايا تشرب سكر، تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا هنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر اربع اعضاء مهمه في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشيه في الجسم، وبيدمر الاعصاب. كويس. فاول حاجه عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت. ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي، في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي، ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الاغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا اما سكر عالي كويس، او سكر واطي، او هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. أنت ما دورك أنك أنت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لأنه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما أكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما أخذ العلاج لكن أكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فأنت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. أو لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوال هيفوقه.
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته. كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتتين، إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا. بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني، خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت، انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لأنه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب،
0: السكر كتاب لكن خلينا نمشي لحاجة تانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج أعرف عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 150/100، حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس، طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين كويس. الفوق الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ.
0: كل خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت يعني، بس وضح لنا الحته بتاعت انه هم ليه في كذا على كذا يعني، الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، معرفة أهداف الله. الحلقة دي قيمة ومهمة جدا لك.

حبنا بالتنسيت مرحبا بكم ربي اجلنا قدرت جل حبنا وسيدياي وميرحاي وجيمياي روح قدو سبينا لكم سل ايتام وكم سل حام كام كم سل هما للعم بد بدو وصل مثل جاي سي ودينا برهات حبينا امرات حبينا كتاب حبينا وسيدياي روح قدس ديبنا اجلنا لسدينا وسنيت وكيت للافرقنا كم سل هما تانيب لنا قلب للهيبنا والدمير لودقنا وبل دميرنا للأن بنا وكيدو المودي دميرنا لكم العق بنا وادا وروح قدوس إجل جمينا وكم سلهما إجل الأن بنا وما رحيد جلها بنا وسديد جلها بنا وتعليم جلها بنا وادا جلنا كم سلهما إجلنا للشفاع جلنا اللي وديو وتو عبس يدياي كم تو إجلنا عامر بنا كيسو المسيح إجل لمؤمنين لنا وبلغ يسو وقبيلة اللو كم أيتامي حد يوم سيدياي وميرحاي وجيمياي حبيهم الجيمياي اللي أسك سنيت لمرحوم ومنكيت للعطل والطوم وبقى بيا سنيت وبقى بيا خيركم لتمرحلة والديوم ومنقى بيا كيكم لعلى وطل والديوم وكل سنيت جليدة وسديت للهيبوم وإلهام للهيبوم كم سلهوما اجل دعاهم وجل صلاتهم شفعت لودي وكل سديت وكل سنيت دي بلا مرحوم كنتو جن آمر بنا وروح قدوس عباي سديت للحيب واللي بقدام لتمتم وعقلهم ومارحيت عباي للحيب وقلنا نتعلم وإلهام قلنا نركب وقلنا نفهم وسنيت وكيت قلنا آمر إلهام وفهم كم سلهما قومات ونصيحات للحيب وقل سنيت نيدي للألهمنا وكيت قلي نيدي كيت للتعبيننا وقلا كم نأبيا كم ودينا كبرح قدوس لتملا اكيد يبا سعادة يركب وفرحة يركب اكيد من الله رأيم وفتلة لتملا وسنيت لفتي وديبا راحت وطمأنينة وفرحة لركب ومن اكيد لرأيم وسنيت للحزة ومن اكيد للعلاوت وديبا سنيت متعت وراحت وفرحت لركب كوب كل لبو فتل الحزة وكل لبو سنيت نايب عدام للحزة كم سلهما بلسانو سنيت لبلس وقلب عدام سنيت للحزة ومن أكوي ووداي كوي وفرحت بكيت منك مريم نامر كرب روح قدوس قل هدول اللي هيبالنا سيدي عين عينا وقيم عين عينا وقلنا قل خلاص قلنا ركب وقلنا تنجي ودحن قلنا ركب كل سديت للهيبالنا وكل سند لقبقنا وتسندنا ونيس حينا وجميعنا كمتو إجنا عمر بنا كمن كل قبص ومن كل أكيد كم سلهما رسالة سنيت للهيبنا ومن كل أكيد جنيرين وقب أكيد وكويا منا لا تلوطنا وبسنيت لملأنا وفد سنيت وراقب سنيت للهيبنا وكل أكيد راقبة جليت هلقنا ديبا وقلة أبيناتا قرح قدس بلت ملا وفدتنا ربي بلت ملا أكيد لأبيا ومتعتي ركبت وفرحتي ركبت واسكا ما يلد جيلل سك سنيتو للد جيلل كل مرحلة اللي قلنا بصح يقول روح قدوس قل لك عيرنا قلنا اسمع حقلو وقلنا اجيز قلو واجبنا كربي إرادة لها بينا لفاتح قلية مسلو الدرر اللي بلان ولا الأبيني يجبرو كربي إرادة لها بينا قلنا فتايو وبقى بيق النيجيس أو قلنا بيو وبقى بينا النيجيس ودي بدن قوبة لينا فعنا دي بقى نتكره ودي بعذاب ودي بشقاوة قلنا نتكره كربي يجبرك الأورو إرادة بيقول الآدمي كم مرادو قل ليده كقبي ربق الحري أو لقبي بعدت قبي شيطان وقبي كيت قل الحري كقبي ربق الحري وجبنا

حبوا لما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربي لا تنكبت تكبأ وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلم حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل أم وديو ديبو قلو قلنا راقب وردنا يقلنا حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبال كربلا لخلق إيكا من الرئيم كمن قبي وبرادو تيجيس كمن قبي قبي عبادات قيد هليكا بهلتو لكن بفتيهو تمرحا كمن قبي وحياتك كلها قلو سلمكاها من قبي هيتو بقالت نيكو قبي بدايلا كيدكا وربي كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبالنا وهتو قلنا حياتنا وقلا منبرونا ستات لبو ولهدف لقلق خلقين رداه وصبت قبع وقلق ان اردي اقن حزواج بنات كل المودي كأنا ما حز اللي يكون دي قبي من حياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي ان دبي لكوغل السلبي كربي لخلقيكا ولا شقيكا من العلق صبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنين وكل علم وكل أمرت وكل فطعانات للحيبنا ومن فرسني ملأنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبيبا قالت اني قبي قبيبا داتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقلت تفدب ومن نقل نحزي وديبو قلنا التنكب وكل هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قلنا التنكب واجبنا كعلاقتنا ود قدام مصر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم إلى خلقا وكل ديبو حنتيهو لودا وقلو الأخضعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مصر ربي دول خربت بزنب لود كو ديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل يقيسو وقلو قل الحزو وعلاقتهم مسل الله خربت مسل ربي يقل بلس يبقى كانا وهتم يقلو قل لخدعو انبياء بزحام للاكا قل ود قدام قل من اكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزرو ومسل هما نصيحات قل هبلا مزو الدنيا علاقتهم مسل ربي قد تقبل نفس لسبلا يسوع المسيح كمزا وربي آدم كميلك فيو دي بزنب دولواتك وستات اقل لا دحنو دواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت اقل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات وداد دمس ربك تسني بتحام أنبياك مزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا ود قدام مسر ربي البلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجل نايم والأكل نايم قل شعب إسرائيل اللي قبوا تتفنى توقات لما زو أنبياء إلا علاقة الله مسر ربي قد تقبل ود آدمي علاقة مسر ربي قد تسني وقدام تربي قل التوبة والحياة لنايم معنى وطمطم قل تركب للحزو أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا ود قدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدعبيت مسر ربي قلت هلقلو وحياتك اللي ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحيات أمان لركباته ربي من آدم قلت فانتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تردت مسوك التلقلوتو للحزي كل علاقة الله قلي تفسد وقلال لفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزي وعودت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت تنبر ومود آدمي مسوك اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن ليوت نايو اقل لمبرتو للحزي ومن نقل لتفنتي الحزي وقل لعبدو وقل لارديوت للحزي اقلو وحياة لنايو حياة حكار اقل وقت ليتو اندي تقبي ديما اقل لمبر ومسلو اقل لمبرتو للحزي ورب برحمته ود قدام دول غلط و
ودو اللا زنب إلا كفو غباي ودي إقل دحن وقل نياتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سربي قلت سني ومسلو قلن برقل ديما وعلى حياة الحكارة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية ولا ريام لمس ربي لنب الرقل ديما كغباي رب لك بلقيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسرب ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي للعلوط وربي للعقدب دي بسات للتكرر اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلك التلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ممنو قلنا تفنتيتو ودي بحالا قلنا تكريتو ما تنعمات قلنا مبرتو ندبينا نفسنا قلنا نسأل وجبنا كعلاقتنا مسرب دو السنة حياة لنا هنا معنا طوط عمطم وهدف ركب

حبونا متنسيتنا مرحبا بكم يوم دي برد ربي جنت حاجيتو رد ربي اند امبل مبهلتو ودا قدام ربي اقل ارديو وقل اقل افريح وفتنايو اقل لمبر وتل حزي اقلو حريانو اقل حريتو لخلقايو كربا ادم اند مني دي بصورتنا ايو منايو وقل اقل اردي وقل اقل عبادتو لخلقايو الحياة لنا هنا كلها معنا قل تركب وطمطم قل تركب ربي قلنا اردبنا كبري تلد حياة معنا تالبا وهدفنا حياتنا يورو تادمي ونايكلنا ربي قلنا اردب حلتو كربا دينا من قبي الحياة لنا هنا بقبعد جيس هلت بحلتو ربي اردينا من قبي منا قبي لرعتات على وقتنا بحلت كل وقت نفسنا قل نسأل بنا التأم وديه كله ربنا ارده لينا مي فعلنا كربي أردينا من قبي قلنا عقبل وقلو قلنا أردي وقلو تأردي قني دبنا وحدفنا حياتنا كنا قلق بابو كربي كل سنيتنا وكيتنا للأمر قلو أردينا من قبي لحياة لنا من قبايا على وقتات بهلتو كتا قبايا قلنا بلاسا وكل وقت رد ربي يقلنا فقد بنا كديب كتاب قدوس ربي كمت قدام ردي لترقينا تيبا نبي نوح التوقت لقدام كلهم وتوم للحزو وتوم لفتو لود العلو هترب للأفتة ورب للرد ود على كأقلو حريو ومن عائلة لنايو نسلق لقدام وزريتنا يا آدمي وزريتنا يا آدم من عائلة قلق بق قررة كم سلهوما ربي تقدام لوقت لينا برعلو قد بدي بوم وصالحي راكبات مقبوم انبر اورا نحوهتو افت ربي وبرادة رب لقى يسلعلاتو كمن زريتنا يو زرينا يا قدام امزع وكلهم اللوم ربي اللي اردو لي علو ربي اقل انت من نوم قرره وربي دمر يوم اسك نبات ولا حيوان ومدر كلها بتراك ابدا ومن حيوانات من تبعته انس اندنسا ومسلو مثل عائلته تسفينة اللي تلو ودايا سفينة ندق اللي بليك لنا تقيا تسفينة اللي لأتو عائلته ولا حيوانات رب الأمس أيوم ورب من فتيه قلو ودردية تديبو لباب سفينة ابنوس دب أيو كم سلهما لحيوانات كلهم نوس أمس أيوم ككل الدنيا قلي تبدي اللي ناس رب الأرد ورب لفتي وبقى بيو لقى يسلع لا ابقى بيو الدنيا دحنت وأنا وإنتا وكل الدنيا يوم وكل آدمي من اللي زر إلى نايم لمزاته كد حن ونجات قلنا ركب وسلام قلنا ركب إبرد ربي إقلنا مبر وحريانو قلنا حري وتل الحزية قلنا إقلنا يدي ومنابلتنا أمبريهو أمبلغ بيو أمبلغ رداهو حتى طمطم كمالبا إقلنا عامر واجبنا كل أموديو رب قلنا أردي هتو سنيت للحر قلنا كبحريانو دول نقيس التقبي لعطعت هلينا نأمر من نحريانا على وطن من قبي نبده لينا وسقبي بدا نقيس هلينا بهلتو كبحريانو قلني قيس ولهتلو فتيا قلنا هتلا سنيتنا عند آمرنا ابقنا تمرح وحنا لم فتيا وحنا لم حزيا يتي حزايا من قبي اقل ناما سنيت كميكو اقل نامر بنا ولا تمسال الناما سنيق نفسنا لمسلنا كل وقت دي بدن قوبة سني قبي حق ربي ردت ويفتيو كربلا فتيا كلها سنيتا وربي كيدي فتي انبال سنيت كربلا خلقينا سنيتنا وكيتنا للأمر ابا قبيو اقل نيجيس ورداهو قل نحزي وهدفنا حيوتنا تقل لك بق ويجب كلامنا برتنا حبر وطمطم ومعنا تقل تركب ابقى بينا ربي وحريانا ربي اقل نيجيس بنا كل هدفنا آدمي ناي مخلوق أرضيوت ناي ربيهو لخالقو وبقى بيو جيسات قلق باقو يجب من ألقى بيلا على وطن من قبي لما سلو كلو حست وسرابتو وبداتو كقلبا مثلا نقليني جيس وبقى بينا ليت قليني جيس وبحريانا حريانا يا خالقينا اقن حري وجبتنا كبحريانو قسنا من قبي لما منابرتنا هنا معنات وطمطم ركب إيقبت من قبي إتبادات ونقيس له لنا دعمرنا
كل ما نفسنا نراجع وجبنا مودها ليكو للودية ميتة ربي تأرد ميت أرد كرب من تأرد يقلي يقيس ديبا رب من يتأرد قل عقبل منا وقل على وط منا والقبي رباس كقلي يقيس كقل نوح ربي سفينة بنا بيلي وطوقت لي لا كان لتل على ديبا بحري على الديبا والقدام تسفينة دبند والأنبتا لسحقوا التالو كلهم دلهم هلو ألتهم على وط بحري على وسفينة ودع له كل سفينة إلا مقلي دياتو دي بسحراء قلت يجي السفينة سفينة دي بماية تلتقيس دي بحر وتدي مدر بحر له أبو سفينة ودع له لكن تربت أيعة إقر ربي إقل مي اللي مدر له اللي يقود يبو سحراته كفو سفينة ودي بيلا لكن الأدام كلهم لسحقوت تالو كغابي ربي بدور انقيس أدام قل لسحقوتنا قدرو وقل أقبونا قدرو وقل أدقلونا قدرو لكن يبقى أدام لبلون دي نتحسر كل بالنا وعقلنا مسر ربي قل نيدي وأدام لبلون دي بقل نتحسر وكل وقت أدام بزحام لأدام لودي قل يدو والأدام لفتية كربي لفتية منا ندعلوات أول أدام لفتية ودو كرب لفتية أدام لفتية والإباية قل نيدي يا بنا كرب لتألد دي أدام لقبابا نديبا ولأدقال لنديبا قل نيدي ويجبنا كبا أدام لبلو وبزحام لبولو وكل أدام كنا ودي وكل أدام اللي وديها لن ننبل أدام اللي وديها بندين الحسر رب اللي رديها إجني دبنا كبزحام أدام لسنيتي فتوى كحنا بقى بيوم قلني جيس على ابنا وبوم قلنا تحسر على ابنا وقلنا نروحهم على ابنا وقلنا تحاقق قوم على ابنا رب قل أدام نتحاقق جيل حزيننا ردنا أيو قلني حزي وإرادتنا أيو وبإرادتنا أيو قلني جيس ورب للحزية قلنا إغني يدبنا وربي دولنا أفرح وقل دولنا أرده حنا فرحة نركب وسعادة نركب وسلامنا يلب ونا عقل نركب كأدام بعملون دا يقبي لصلح الركب وتبرر الركب هتو بإيمانتو كإيمان بحالات ما بحالاتو اتربي تقاطنا كل جنكري وتلحزية قلنا قلني دي ورداهو قن حزب كل ابنا ورب لفتي وصاينا ايو اقلال حفز وقلال طيع ومنا يلا لوض وبوصاياهو دولن قيس رب ردد ابنا ورب حق ورده قلنا فرحة وسعادة نركب وتبعد قلنا تحسر على ابنا كما الرب والعل اوروتي هلا لنحزيو قلنا ارديو وهتو لخالقان للعنا ومن العل كله قبا هتو حق ورده قلنا لبعت كله معنى طلبه وردو الإبه قنت قصصه بالابنا اللي بهالات قدامين أردوي نفتن دي قبي رب اللي يفتيها قنيده على ابنا وصديتنا يا قدام و وما عملتهم ما عمل السنة رب ردب كلا ما قنيده يا ابنا كل الرب اللي أرد قنيده ابنا كم سلوما رب قلنا حمد ابنا كله لهم وديه ونوحكم أن نترك نجا وربنا جيو ومسلع عائلته والحيوانات المسلع له هترب رب عبده وقل كرامات حارادة وكان كرامات وجع مقلبنا ودي بادل الوقت لده اللي نديبو قدام كرامات في الحرادي لا تحزيو سبت يسوع المسيح دموك لقالبو زنوبنا قدام كل دي بسليب ندرافع سبت موتا ازحقو كرامات قلت حرد قلبو في زالة قبقى قل كل ود قدام يسوع المسيح دو سبت اللي ازا كرامات كل سنة وكل عمل تحرد ألبو يقول كل آدمي يقول لنقف دمو لكعاته ورب دون نفرح وقل دون أرده قلوبنا فرح تتملأ ألبابنا فرح تتملأ وكل آدمي رب الله أرده سعادتنا يلبكم ركب وطمانينتكم ركب وقصانتكم ركب نأمر كد حتى من نقبو يا عبادة برب الله خلقيو قلنا تمتع وقلنا نفرح بنا ربي يبجلانا لخلقيو بزح الذي بالدنيا وبقى نفرح ويجبنا وربي لفتو وقل ردو لتقدميه فرحه وربي قدراتنا كلها يتلها بيناتا دون نتنفع با اقردنا ايو فرح ورده كرب للحزيق الود آدمي فرو وبزحو ومدر ملقوت لبيليو وكل حيوان ونبات قلكم طيع
وحنديكم جبيب ليه كله هي عبي رب لها بيوت وقلود عدام وبقلنا فرح وقلنا ردبنا لو قلت لي رب ردتنا وشاكرين قلنا قبا وقرب قلنا حمد وجبنا كم ردانا وارضيوت رب منا حتى شكرنا ايو وحمدوتو كم سلهما في التبا قل عدام دول مفتة وحيد دول مفتة رب رده وتكل لما العون ستيو قلنا حمدو

وات مقبع قدام قن نشكره وكل آدمي بشكره قن نذكر مال حزينة عبادة بهلت صلاة ليدا والدعاء وصيام وهي بصدقات نيد قبي أرضيوت نايو وكل الأمود ديو إرادتنا يحزير بهلت كربي كل تفاصيلنا حياتنا قل راقب الحزي وكل الأمود ديو قل آمر الحزي كدي كل الأمود ديو دي بقلنا تنكب وقلنا أردي وقلنا أفتي واجبنا وكل مواهب لها بيناتا إقل عبادته وقرداه إقلنا سكره وقلنا شكيبنا وكل جوارحنا ما وكل إزنا وانتاتنا وكل قروبنا وعقلنا قردنا يمكن أشكيبنا وذكر ربها بيكاتو لخلقيكا كم سلهما لتنفع ابنها بيكا كله قلت حمد واجب رب الحزي قلنا علاقة مسلم قلتي هلا قلنا كم سلهما علاقة مسلم مؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقنك بقى كم بنا ومؤمن لقى بقى كل ربي والدو ولدتكم سميو وتعائلتنا أيكم الحزينة وحدة قلت هلا قلنا مسلم مؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلوق التفدب كم سرهما علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعمي قد قلت قباتل الحزينة وكل قدام لخلق ربي مسلوق اللي اتحدو وحدة قلت هلا قلوم مثل أحد وحد قل لفتو وحتى عائلة قل لقبو كدي يبدل نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلكتو وقلو دول المسلو دول نتولد بحديث وهتدول أنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبكم نركب وولادك كاليتكم نتولد وولادكم نقبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرانا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية ندقب أنا ورق جسد قنقباء وحد قنرحم وحد قنفتيه كم سلهما علاقتنا أبو قنفدب واحد قلنا مكر واحد قلنا وسيه وواحد قلنا سديه أبات فناتا سديت كتحياتنا هنا علاقة فدابت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قلت هلا قلنا وهتر الحزي قلنا علاقة فدابت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقلنا خدموم وقلنا سديهم كم سلهما أبات فناتا سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا ربي قلنا قبات الحزي قلنا وميراثنا ربي إلا علاقة فدابيت وكل ود قدام لهابا كقل آدمي لتفناتا هياب لهابيو وقلق العبد للحزيو ومن قبيو قل إريري من الحزيو كم سلهما علاقته مؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وسديت قل لهاب قل كلهم كم سل وحدة قد تلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قل نخدم واحد قل نوسي وورط من إنا دل غلط قل نصححو وقل نمكرو و قلنا أرتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولا كوي وداي كذا من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب واجب

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976535. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. تعالوا نسمع القصة دي. القصة دي بتحكي عن شفاء امرأة، لكن كان الحاصل لها شنو؟ تعالوا نسمع ونفهم التفاصيل مع بعض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا دي بتتكلم عن الصبر، وتعال نعرف الكتاب المقدس يتكلم وقال لنا شنو عن الصبر.

السلام لكل متابعين حلقات الحل في إيدك. عايزين نسألك سؤال، تعبت وما قادر تصبر أكتر من كده وقلت لي نفسك أنا أصبر عشان شنو؟ وحيوصلني صبري ده ليوين؟ وأصلا أنا أصبر ليه؟ لأنه الناس بدعين لصبري ده النزل عاجز وإنه صبري ده ما في فايدة منه، دي نظرتنا نحن للصبر. لكن لو عايزين نعرف الله قال شنو عن الصبر، وهل الصبر فعلا هو قلة حيلة؟ عشان نحن نعرف الكلام ده تعالوا نشوف يعقوب الإصحاح الأول والآية 3 و4 بتتكلم لين عن إنه التجارب هي طريق الله عشان نتعلم الصبر، والصبر هو الاحتمال إنك أنت تتحمل التجربة اللي بتحصل لك. ليه نحن نخش في تجارب؟ ليه ربنا يخلينا نصبر؟ وليه يطلب مننا نتحمل؟ لأنه الاحتمال والصبر عشان نحن نقدر نعمله لازم تكون عندنا صغة في الله، ومش كمان صغة في الله بس، صغة في المواعيد اللي بيقول لنا، لأنه فيه حاجات كثيرة ووعود كثيرة نص صبر سنين لحد ما تحققت. وحتى في مواجهة الشر مرات ربنا بيطلب مننا نصبر، والكلام ده بنلقاه في مزمور 37 والآية 7. بتقول شنو الآية؟ بتقول أصبر وما تغير من الزول اللي بينجح في طريقه ومن الراجل اللي بيجري المكايد. يعني الآية بتقول لنا ما تشوفوا نجاح الزول اللي بيعمل المكايد واللي بيعمل المشاكل. وكمان ربنا تكلم عن ناس كتار كانت عندهم رحلة مع الصبر. طبعا كلنا راسنا حيمشي لأبونا إبراهيم، وكيف إنه نهاية صبره إنه نال الموعد، والكلام ده بنلقاه في عبرانيين والإصحاح 15. دي بتشجعنا إنه نعرف إنه نحن مطلوب مننا الاحتمال، ده ببني عليه الثقة في الله، ببني على الإيمان بمواعيده. ربنا ادانا مثل عشان نحن نعرف ونتأكد إنه كلامه بتحقق في أبونا إبراهيم. وكمان عندنا يسوع هما سنة في الصبر، والكلام ده بنلقاه في عبرانيين الإصحاح 12 والآية 2. عرفنا الصبر وعرفنا معناه وعرفنا أمثلة لناس. طيب أنا أقدر أتحمل الصبر ده كيف؟ أقدر أصل للمرحلة التخليني أصبر سنين وسنين وسنين لحد ما موعد ربنا ليتجي؟ ربنا قال في طرق أعملوها زي روشتة كده دانا ليه عشان نحنا نقدر نتحمل الصبر ونتحمل التجربة اللي بتنقينا اللي بتخلينا نثق في الله. قال أول حاجة قدموا الشكر في كل تجربة أنتوا بتمروا بها، في كل موقف بتحمل وبيضغط علينا ومطلوب نحن نتحمله نقدم الشكر. لأنه نحن لما يجي موقف بضايقنا أول سؤال بيجي في بالنا ليه أنا حصل لي كده، ليه أنا أمر بالموقف ده. لكن كلمة الصبر بتعلمنا إنه نتقبل إرادة الله، نخضع لإرادة الله، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح الأول والآية 6. مرات كتير ربنا بدخلنا في مواقف صعبة عشان نشهد عنه، عشان نكون شهادة له. ومرات التجارب بتخلينا إنه شخصياتنا تكون نظيفة، نطلع الشوائب اللي بتكون دخلت جواها. التجربة صعبة لكن الصبر عنده فايدة. في حاجة تانية بتخلينا نتذكر وعود ربنا ونتذكر الوعد الوعد لينا، والكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 8 والآية 28. الآية دي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده. يعني كل حاجة بتحصل لك، كل تجربة بتحصل لك، كل حاجة انت حاس إنها محتاجة إنك تصبر فيها، انت شايف السوء، انت شايف خسارة، انت شايف ظلم، انت شايفه ده قهر، انت شايف انه هو المفروض ما يحصل لك. كل الحاجات دي لو انت حقيقي بتشكر ربنا وحقيقي سلمت عليه ربنا، ربنا قال لك انا عندي المقدرة ان انا كل اللي انت شايفه ده اقدر اطلع لك منه خير، اخلي الحاجات دي تتحرك وانتج لك منها خير. في نقطة تانية مع الصبر بتيجي مرات غصبا عننا، اللي نقطة التذمر، نقطة الشكوى. دي علاجة شنو؟ دي علاجة إننا نركز على وعود الله، نركز إنه وعد ربنا ده ما بتغير، إنه كلامه ما بتغير، إنه الوعد اللي بديك له
هو ده الحقيقة اللي قدامك. دورك أنت، دورك أنت عشان تصل للوعد ده، عشان تصل للنتيجة اللي وصلوا لها ناس ذكروا في الكتاب زي أبونا إبراهيم. نشوف أمثال 32 والآية 16 بتقول شنو. ربنا قال البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يعني شوف لما تمسك الآية دي كلمة كلمة هتلقى إنه دي إشادة من ربنا. ربنا بيشيد بيك، بيقول لك كويس، أدك مثل إنك قال لك لو كنت بطيء الغضب يعني صبرت أحسن من الجبار، أحسن من محارب، أحسن من حاكم. إنك كونك تملك روحك ما تمشي وراء تصرفات نفسك، ما تنفعل، ما تقع في غلط اللسان اللي هو غلط اللسان اللي ممكن يدخلك في الشتايم، ممكن يدخلك في الإدانة، ما يخليك تقع في تملك روحك، ما يخليك تقع حتى في نظرة العين اللي غضبانة، ما يخلي كلامك يكون سيء لأنه الكلام بيطلع من جوا القلب، بيخليك إنك تملك روحك حتى بدنك، منك ما تتصرف جسمانيا تمد إيدك، ما تعمل حركة تستفز بيها الزول اللي قدامك. عشان كده بيملك روحه ربنا أشاد بيه. ملكان الروح هنا ما بيجي في موقف سهل، أكيد أنت في اللحظة دي بتكون مخطوط في موقف لازم يكون عندك رد فعل. أنت كإنسان طبيعي، كإنسان من العالم، هيكون عندك رد فعل، لكن لأنه أنت عارف إنه كل الأشياء تعمل للخير، إن كل حاجة بترجع لربنا، تقدر تملك روحك، تعرف معنى الصبر، تعرف معنى الاحتمال. لو الليل الإنسان جاء استفزاك بكلام ودانك بكلام وده أدى لإنه حقك يتشال منك ووقع عليك ظلم، وكان لازم يترد بيدك أو ترد بألفاظ سيئة. عشان كده ربنا قال ما تواجه الشر بالشر. ما حقنا، ما حق إنسان بيعرف ربنا، ما حق إنسان عنده علاقة مع الله، ما حق إنسان ربنا قال له أشكر في كل وقت، ما حق إنسان إنه بيعرف إنه إرادة ربنا لازم أنت تخضع عليها. مرات نحنا ما بنفهم التجربة اللي نحنا بنعدي فيها، بنتساءل ليه ما نحنا كويسين، لكن تاني بنرجع ونقول، بنرجع تاني ونقول الخضوع لإرادة ربنا، لأنه ربنا ما بيتفاجأ بالنحنا فيه، ما بيتفاجأ به. لكن مرات زي ما نحن قلنا التجارب بتخلينا نتنقى، بتخلينا إنه نثق في الله، نثق إنه في الآخر نحن منتصرين، نثق في الآخر إنه نحن عندنا إشادة مع ربنا. طيب ربنا طلب مننا في كلوس الإصحاح 3 والآية من 12 ل 13 حاجة تانية. ربنا قال بما إنه أنتوا شعبي لازم تكونوا رحيمين، لازم تكونوا متواضعين، لازم يكون عندنا لطف وصبر مع بعض. نحن لما نتعلم إنه نصبر دي الحاجات الطلبة مننا ربنا. وفي نقطة أخيرة ربنا نبهنا ليها بنلقاها في غلاطية. ربنا قال لنا ما نتعب من عمل الخير، يعني ما تقول أنا بعمل الخير وبصبر ووينه أنا ما شايف أي نتيجة، أنا ما شايف الناس دي تغيرت، لكن نثق ونعرف إنه في الوقت المناسب اللي بيحدد ربنا نحن حنحصد المحصول الدائر لنا ربنا لو مشنا الدور بتاعنا، لو ما استسلمنا. ربنا قال لو ما استسلمتوا وقفتوا عمل الخير حتحصدوا المحصول بتاعكم في الوقت المناسب. عشان نحن تحصد محصولك انت محتاج صبر، محتاج انك تتحمل، محتاج انك تكون واعي، انك تعرف كيف تملك روحك، محتاج انك تكون بطيء في الغضب. عرفت انه كلامك في البداية كان غلط، عرفت إنه أسئلتك في الأولى كانت غلط لما بتقول أنا أصبر ليه وفايدة الصبر شنو، والناس بتغيمني بشنو، يقولوا علي قليل الحيلة، يقولوا علي أنا ما قادر أحل مشكلتي. عرفت حلولك وعرفت حلول ربنا الأحسن ياته، أحسن واحدة ياته إنك تتعمله وتكسب من وراها. ده سؤال لكل زول سمع الحلقة، لأنه كلنا بتمر علينا تجارب بتخلينا ننحي لازم نصبر. وفي الآخر أنا عايز أسألكم سؤال، رأيكم شنو في المواضيع اللي احنا بنقدمها في برنامج الحل في ايدك؟ رأيك شنو في الصبر؟ رأيك شنو في الظلم؟ مش حاجات كتيرة نحنا تكلمنا عنها وتغيرنا وفهمناها صح، مش دي كلها بترجعنا لانه نعرف نحنا نرجع لربنا، ونعرف انه نختاره الصديق الوفي، نعرف انه هو الكلام وما بيتغير، نعرف انه
الطرق بتاعته الطريقة السليمة، نعرف إنه نخضع له، نعرف إنه نثق في وعوده، نعرف إنه بقومنا برشدنا، نعرف إنه بنبهنا لحاجات نحن ما كنا ماخدين بالنا منها، زي شغلنا، زي كلامنا، زي تصرفاتنا، من إنه نحن نملك روحنا كيف، من إنه نحن نعيش حياة سليمة كيف، من إنه نعيش حياة تملانا بالفرح كيف. فده كله بخلينا في الآخر نرجع ونقول شكرا لك يا رب، وما عندنا غير إنه نقول شكرا. لو في حاجة أكتر نحن بنقدر نعملها حنقولها، لكن ما أحلى السجود قدامك يا رب. يا رب، في كل فكرة بتجي في رأسنا، وفي كل كلمة نحن بنقولها، وفي كل خطوة نحن بنعملها، يا رب نلقاك معانا، بنلقاك يا رب بتعدل طرقنا، بنلقاك يا رب بتستحملنا، بنلقاك يا رب بتستر غلطنا، بنلقاك يا رب بتكبرنا، بنلقاك يا رب بتحتوينا. يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك من جوا قلوبنا، لأنه كل كلمة نحن بنقولها يا رب وانت تعالج لنا، بنحس ان احنا حقيقي عرفناك أكتر، بنحس حقيقي انه المحبة بيناتنا زادت. يا رب علمنا، علمنا يا رب، احنا عقولنا ما نظيفة، قلوبنا عنيدة، مد ايدك يا رب، مد ايدك يا رب، ونقل قلوب، نقل عقول، ادينا البصيرة اللي انت وعدتنا بيها، ادينا الحكمة، ادينا يا رب الاستنارة، خلينا يا رب نكون زي ما انت عايزنا، خلينا نكون نفرح قلبك يا رب، خلينا نتملي بالحب اكتر واكتر يا رب. امسك في يدنا يا رب، لانه نحن ضعفة، لانه يا رب نحن ممكن الدنيا تاخذنا بعيد، لكن انت لما تمسكنا يا رب نحن ما بنقدر ننسحب، لانه ايدك ملانا حنية، لانه ايدك ملانا حب، لانه يا رب طريقك طريق السلام وطريق الامان، لانه يا رب طريق النجاح. بنشكرك يا رب على كل حاجة انت بتدينا ليها يا رب، نقول لك شكرا من كل قلوبنا يا رب.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون، ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، لكل زول قاعد في بيته وفاتح الراديو هسع وبيسمعنا، بنقول أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد وكمان في ساعة من رحلتنا الجميلة بنقضيها مع بعض كل يوم من الساعة 4 للساعة 5. برحب بكم أعزائنا المستمعين وتحية خاصة لكل أهلنا اللي بيسمعونا من داخل السودان ولا برا السودان، القاعدين في السودان، اللي في بحري وأم درمان والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، من كردفان لدارفور، من كسلة والقضارف وكمان شندي ودنقلة وكل الناس اللي قاعدة في مدننا الجميلة، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم. وكمان تحية أكبر وأجمل لأهلنا يعني البعيدين، إذا كان في مصر ولا في أثيوبيا، في تشاد جنوب السودان ولا في يوغندا، كينيا، كل البلدان بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم، خاصة الناس الموجودين في المسافات البعيدة. بقول لكم يعني أكيد يمكن يكون في فرق في الزمن، لكن شاكرة لكم كثير لأنكم أنتوا دائما موجودين حول راديو سمر. إذن حبابكم ومساءات يعني مليانة كده رضا وراحة بعد يوم طويل. لكل الناس اللي بتسمعنا، إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن وعايزة تتواصل معنا، اتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم. حبابكم مع أحلى باقة من الترانيم الروحية، لكن خلونا رحب بكم أول أنا إيناس إسماعيل اللي بيكون معكم دايما عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا أكيد حنستمتع بها، تعالوا مع بعض كده نستمع لها ونرجع نواصل، خليكم قريبين وأكيد مجموعة من الترانيم اللي حنستمتع بها في الأمسية دي.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأتمنى إنه فعلا الكلمات دي تكون يعني لمست قلبك وروحك، ويا رب تكون فعلا بتعمل في حياتك. أهلا ومرحبا بكل زول جانا في الوقت ده، وأكيد مجموعة من الترانيم الروحية في انتظارك. وبرضو حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.
1: رجعنا مستمعين الأعزاء وبقول حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم وحباب وجودكم معنا. وأكيد زي ما بوعدكم كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف عن الثاني, ولمتنا المسائية دايما بتدينا مساحة إنه نحن نتناقش ونتحاور وكمان نعمل إضافات لكل موضوع نحن بنتناقش فيه. عشان كده عايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في حياتنا اليومية بنقول كلمات كثيرة, يمكن مرات يعني بنجيف عند معناها كتير. وما أكثر الكلمات اللي بتتردد بين الناس, يعني مثلا زي أوعدك وعاهدتك وكلام بالشكل ده. يعني إذن من خلال الكلمات دي عرفت إن عندنا الليلة إحنا عايزين نتكلم عن شنو. لكن هل الوعد هو العهد؟ وهل الاثنين عندهم نفس المعنى؟ ولما الإنسان يوعد زول توعده بحاجة, هل الوعد ده بيكون مجرد كلام اتقال في لحظة, ولا بيكون مسؤولية لازم يلتزم بها؟ والأهم من ده كله, نحن في حياتنا بنوفي بوعودنا وعهودنا, ولا مرات بنوعد وننسى, أو بنقطع عهد وما بنقدر نلتزم به؟ العهد والوعد مجرد كلمات بنقولها ونمشي, لأنه الكلمة لما تطلع مننا ممكن تكون يعني سبب في ثقة زول فينا, وممكن كمان تكون سبب في خيبة أمل زول فينا. عشان كده موضوعنا اليوم أو موضوعنا الليلة في الأمسية دي هيكون عن العهد والوعد. هنحاول من خلاله نفهم الفرق بينهم ونتكلم عن معنى الوفاء, وليه مرات بنوعد وما بنقدر نوفي, وهل الظروف ممكن تكون يعني مبرر كده لعدم الوفاء, وهل في فريق يعني هل في فرق بين إنك ما تقدر توفي بوعودك وبين إنك أصلا ما كنت جاد في وعدك. كده خلونا نبدأ من الأساس, شنو هو الفرق بين العهد والوعد؟ يعني دي يعني مساحة كويسة إننا نقدر نفهم بيناتهم الاثنين, عشان لما تقول مثلا لصديقك أو لحبيبتك أو لزوجتك عهدتك أو وعدتك تبقى عارف الفرق بيناتهم شنو. إذن حبابكم مستمعينا, وتعالوا مع بعض نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب أما تمشي بعيد. ساعة سمر, نغمة سلام وصوت إيمان, ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك، وما بتعرف تعمل حاجة، وما بتشبه الناس، وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم اللي عندك واللي بتقدر تعمله.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأكيد حبابكم مرة تانية، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا. إذن تعالوا كده نشوف الفرق بين العهد والوعد. بعد ما عرفنا إنه موضوعنا هو العهد والوعد، خلونا أول حاجة يعني نقيف عند الكلمتين ديل. نحن في كلامنا اليومي بنستخدمهم كتير، ومرات بنستخدمهم كأنهم حاجة واحدة. بنقول وعدته أو عاهدته، أديته كلمة، لكن هل فعلا العهد والوعد عندهم نفس المعنى؟ الوعد أعزائي المستمعين في أبسط صورة إنك تلتزم قدام زول إنك تعمل حاجة في المستقبل، أو تمتنع عن حاجة. تقول مثلا أوعدك أجيك، أو أوعدك ما أكرر الغلط ده، أو أوعدك أجيف معاك. لكن العهد إحساس الالتزام فيه بيكون أعمق. لما تقول لي زول عاهدتك، أنت ما بس قلت كلام، أنت ربطت نفسك بالتزام، وكأنك بتقول أنا ملتزم بالحاجة دي ومفروض أحافظ عليها. وعشان كده ممكن نقول إنه الوعد ممكن يكون كلمة للمستقبل، لكن العهد فيه معنى للاستمرار والمحافظة على الالتزام. لكن هنا في سؤال مهم، هل كل وعد بنقطع لازم نعتبره مسؤولية؟ لأنه مرات الإنسان بيوعد في لحظة بتاعت حماس أو في لحظة عاطفة، وما يعني بيكون فاكر أصلا هل أنا بقدر أوفي بالوعد ده ولا لا. مثلا زول يقول لي صاحبه أي وقت تحتاجني أنا موجود. الكلام ده كلام جميل جدا جدا، لكن السؤال الحقيقي بيظهر، يعني هل فعلا بتكون موجود؟ وده سؤال أنت محتاج تطرحه على نفسك أول أنت قلت الكلام ده. عشان كده كلمة أوعدك أعمل لك الحاجة دي، الوعد غالبا ما بس يعني ما بنسمع بالكلام اللي بيكون عابر، لكن فعلا بيكون فعل منفذ. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، برضو في العلاقات مرات الإنسان ما بطلب يعني من الطرف الثاني حاجات كبيرة، كل اللي عايزه إنه كلمته تكون ثابتة، لأنه ثقة في الأساس يعني بتبني حاجات كثيرة، وكمان لأن الثقة في الأساس بتتبني من حاجات بسيطة، وعدم يعني الالتزام بها بيكون صعب جدا جدا. يعني ده بيرتبط بأنه حتى الزول ممكن مرات ما يحترمك لأنك قلت كلام وإنت ما نفذته أو ما عملته. وهنا يعني بنصل لنقطة مهمة جدا جدا، العهد والوعد ما بتقاسوا يعني قيمتهم بعدد المرات اللي بنقول فيها أوعدك، لكن بقدرتنا على إنه نوفي بالوعد ده. إذن خلينا خلي لكم سؤال، هل نحن فعلا بنفكر قبل ما نوعد، ولا بس بيجي كلام في خشومنا وبنقوله في لحظة بتاعت حماس؟ حصلت معاك حاجة زي كده؟ إذا حصلت معاك كده وريني، وأكتب لي وراسلني وقول لي هل نفذت فعلا العهد اللي أنت قلته والوعد اللي أنت قطعته ولا لا. إذن إذا ما حصل حيكون طبعا كان مجرد كلام، وعايزين نشوف العواقب بتاعته ممكن تكون شنو. خليك معايا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين بعد ما استمعنا للترنيمة دي، وإن شاء الله يا رب تكون فعلا سبب بركة لحياتنا. عايزين نشوف برضو ليه أصلا الإنسان ممكن بيوعد. بعد ما تكلمنا عن الفرق بين العهد والوعد وعن يعني قيمة الكلمة اللي بتطلع من الإنسان، خلونا نسأل يعني سؤال ممكن يكون مهم: شنو اللي بيخلي الإنسان يوعد من الأساس؟ هل كل مرة الإنسان بيوعد فيها بيكون فعلا ناوي ينفذ، ولا مرات بنوعد عشان الموقف نفسه بيخلينا نقول كلام يمكن ما نكون قادرين نلتزم به؟ مرات الإنسان بيوعد لأنه بحب الشخص اللي قدامه وعايز يطمنه، زي لما يعني زول يقول لصاحبه ما تشيلهم أنا معاك. هو في اللحظة دي غالبا صادق في إحساسه، لكن بعدين الظروف ممكن تتغير. ومرات بنوعد لأنه ما عايزين نزعل زول. زول يطلب منك حاجة وإنت عارف إنك ما بتقدر يعني تعملها، لكن بدل ما تقول أنا بصراحة ما بقدر يعني بعمل الحاجة دي، في لحظة بتقول إن شاء الله إن شاء الله أوعدك، يعني بس عشان يمكن الحاجة دي ما يعني تحرجك أو تحرجه مثلا أو تكسر بخاطره. فبتحاول كده تطيب خاطره وتقول له إن شاء الله أنا أوعدك إنه الحاجة دي أنا أعملها لك. ومرات كمان في ناس تانية يعني بيطلع الوعد ده في لحظة بتاعت عاطفة أو إحساس. الزول يكون فرحان ومتأثر أو حتى زعلان فيقول كلام كبير جدا جدا: أنا عمري ما حسيبك، مهما حصل أنا معاك، يعني وعد مني ما بيحصل كده تاني. وده غالبا بنشوفه بيحصل ما بين الأزواج والأحبة، ودي حاجة أكيد بتكون يعني واضحة، ويمكن أنت ذاتك مريت بالحاجة دي. أنا شخصيا ما أكذب عليكم، أنا كمان مريت بالحاجة دي، يمكن أكون قلت كلام زي كده في لحظة بتاعت إحساس أو عاطفة إنه أنا ما حعمل الحاجة دي تاني. لكن بعد ما تهدى المشاعر بنكتشف إنه الالتزام بالكلام أصعب مما كان متخيلين. وفي نوع تاني من الوعود وده أخطر بشوية، وهو إنه الإنسان يوعد وهو أصلاً عارف إنه ما حيقدر يفي بالوعد ده. هل ده اسمه وعد أصلاً، ولا مجرد كلام بنقوله عشان نطلع من الموقف المعين اللي إحنا يعني موجودين فيه ولا تخطينا فيه؟ لأنه في فرق كبير بين إنك توعد وإنت صادق ولكن الظروف يعني مثلاً كانت سبب في إنك ما تنفذ وعدك ده، وبين إنك توعد وإنت من البداية ما عندك نية بتاع التنفيذ. شفتوا كيف ممكن يكون الفرق؟ وبرضو في وعود بنقطعها لأننا عايزين نثبت للزول إنه بنحبه أو بنهتم به. لكن أحيانا الحب الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما محتاج وعود كبيرة، محتاج أفعال صغيرة ومستمرة. ممكن زول يقول أنا مستحيل أخذلك، لكن وقت الحاجة ما تلقاه. وفي المقابل ممكن زول ما يقول كلام كتير، لكن تلقاه موجود وقت الشدة. وهنا بنلقى نفسنا قدام سؤال مهم: شنو الأهم، الوعد الجميل ولا الفعل البسيط اللي بيثبت الوعد؟ ده سؤال متروك ليك، وأنا محتاجة تفاعلك معاي وأعرف برضو رأيك شنو في الموضوع ده. لكن في الفترة دي خلونا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب لأنه لسه هنواصل في موضوعنا.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

حبابكم مستمعينا، رجعنا مرة تانية، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا إذا كانت على الساتلايت ولا على الابليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا عايزين تواصلونا وتراسلونا أو تطلبوا ترنيمة معينة تستمعوا لها، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا باتصالكم وبتفاعلكم معنا. وكمان بديكم دعوة أعزائنا المستمعين تدخلوا على صفحة راديو سمر أو فيسبوك ولا الانستجرام أو التيك توك، وحتلقونا ببرامجنا المختلفة. حباب كل الناس اللي تفاعلت معنا وكل الناس اللي ادت راية في موضوع اليوم، موضوعنا الليلة موضوع مهم، وكمان يمكن بنلقاه في حياتنا اليومية بصورة ممكن تكون مستمرة وكمان متفاوتة. لكن كده تعالوا في اللحظة دي نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن معنى الوعد والعهد، خلونا كمان كده نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو. أول حاجة بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في إنجيل متى. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا تكون فعلا قاصد تقول لا، من غير ما تحتاج تدي وعود كثيرة عشان يعني تقنع الناس. ودي نقطة مهمة في حياتنا اليومية، لأنه مرات بنخاف نزعل الناس فنقول إن شاء الله زي ما قلت لكم أوعدك أكيد بعمل الحاجة دي، ونحن في داخلنا ما بنكون شنو متأكدين. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصدق أحسن من الوعد يعني بنعجز عنه. يعني ممكن تقول بجد أنا بقدر أعمل لك الحاجة دي، وده يكون أصدق وأحسن من إنك يعني توعد إنك تعمل حاجة أكبر من كده. يعني كمان في حاجة تانية، الآية مرات يعني بتنذرنا من إننا فعلا ما نكون بنعرف نوفي بالحاجة دي، وبتوضح إنه لما الإنسان يقطع عهد أو نذر ما مفروض يتعامل معه باستخفاف. الفكرة هنا ما إنه الإنسان يكتر من الوعود، بالعكس الكتاب المقدس بيوجهنا إننا ما نستعجل في الالتزام بحاجة ما متأكدين منها، لأنه مرات الإنسان في لحظة حماس بيقول كلام كبير وكثير جدا جدا، وبعد فترة يكتشف إنه ما قادر ينفذ الكلام ده. فهل نحن قبل ما نوعد بنفكر في مسؤولية الوعد، ولا بنقول الكلام أول وبعدين نفكر في كيف ننفذه؟ تاني حاجة برضو في سفر المزامير، المزمور يعني بذكر صفات للإنسان المستقيم بأنه يوفي بكلمته حتى لو كان الوفا بيكلفه، ودي من أقوى النقاط اللي بنلقاها في موضوعنا الليلة، لأن الوفاء الحقيقي ما بيظهر لما الأمور كلها تكون ماشية كويس، الوفاء بيظهر لما الظروف تتغير ويكون عندك سبب يخليك تتراجع، لكن برضو بتتذكر الكلمة اللي قلتها. وده ما معناه أنه الإنسان ما عنده عذر أو أنه لازم ينفذ حاجة مستحيلة، لكن معناه أنه الكلمة عندها قيمة وما مفروض نستهين بيها. كده خلينا أسألكم سؤال، لو الوعد بيبقى صعب عليك هل بتتمسك بكلمتك، ولا أول ما الظروف تتغير بتعتبر إنه الوعد انتهى؟ محتاجة لإنك تجاوب على يعني السؤال ده بكل أريحية وبكل صراحة. وعشان كده أعزائنا المستمعين كده خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل، وفي اللحظة دي أو في الفترة دي عايزاكم برضو تكتبوا لي آرائكم وكمان مشاركاتكم حول موضوع اليوم، وكمان عن تجاربكم، لأنه ممكن يكون في واحد موجود معنا على الصفحة وبيسمع تجربتك أو اختبارك ويستفيد منه في معاملته، خاصة في موضوع الوعود والعهود. نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: حبابك مستمعينا، حبابكم مستمعينا الأعزاء، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك أهلا ومرحب بك. وموضوعنا الليلة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنتكلم عن الوعود والعهود. النقاط الكثيرة اللي تكلمنا فيها قبل الفواصل اللي احنا طلعناها يمكن توصلنا برضو لنقطة مهمة جدا جدا، إنه يا جماعة الناس ما بتحتاج مننا وعود كبيرة قدر ما بتحتاج مننا يعني إنها تشوف أفعالنا الحقيقية. يعني بدل ما أقول كل يوم أنا واقف معاك، ممكن موقف واحد بس يعني يخليك أنت فعلا واقف عند كلمتك، أنت فعلا بتكون معاه واقف جنبه. وبالتالي الكتاب المقدس بيخلينا نربط الكلمة والفعل. ما كفاية أقول أنا وفي، لازم الوفا ده يظهر في تصرفاتي اليومية. وهنا ممكن يعني نختم حديثنا عن إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق، وإنه الوعود مسؤولية يا جماعة، وإنه الوفا بالكلمة من صفات الإنسان المستقيم واللي بيعرف ربنا. هل المشكلة في إننا ما بنعرف قيمة الوعد، ولا إننا أحيانا بنوعد بحاجات أكبر من قدراتنا؟ هل حاجة زي دي عملتها قبل كده؟ وهل الأفضل إننا نقلل وعودنا ونزيد أفعالنا؟ لأنه في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الوعد الحقيقي ما بتثبت الكلمة، بتثبت الأيام والتصرفات. زي ما بنقول في حديثنا العادي إنه الأيام دول. الأيام دول دي معناتها شنو؟ هل اتقالت لك قبل كده، ولا يعني سمعتها وما خديت بالك لها؟ خلي بالك لما زال يقول لك الأيام دول معناتها حنرجع تاني وحنتقابل ونشوف مثلا هل انت فعلا حتنفذ كلامك وحتكون عند وعدك ولا لا. بالطريقة دي أعزائي المستمعين بنكون فعلا يعني عرفنا كيف نفرق ما بين الوعد وبين العهد، وهل الفعل هو فعلا مهم ولا كلامنا اللي بيصدر من شفاهنا أو مننا فعلا بيحقق أو بيثبت إنه أنا ياتو شخصية من الشخصيات. أيضاً أعزائنا المستمعين، تعالوا مع بعض قبلي يعني آخر كده نقطة حنتكلم فيها، نطلع فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حبابكم مستمعينا وحباب جيدكم وأهلا ومرحب بكم يعني في أمسية سعيدة وجميلة بتجمعنا، خاصة ونحن بنتناقش الليلة في موضوع جميل وموضوع يعني يمكن يكون بمر به دائما زي ما بنقول من خلال حياتنا وتجاربنا مع أقرب ناس لنا، إذا كان زملاء ولا إذا كان أصحاب ولا إذا كان يعني مع الزوج وزوجته أو الخطيب وخطيبته، الحبيب وحبيبته، المهم أيا كانت علاقتك بالشخص الآخر الوعود والعهود دي بتقابلنا في حياتنا اليومية. إذن رسالتنا الختامية الليل عايزة أقول لكم إنه يمكن العهد والوعد ممكن كلمات يعني بسيطة بنقولها في ثانية، لكن معناها ومسؤوليتها ممكن تستمر سنين. قبل ما يعني نقول لزول أوعدك، خلونا نسأل نفسنا هل أنا فعلا قادر أوفي، وقبل ما نقول عاهدتك خلونا نكون عارفين قيمة العهد اللي بناخده. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق وواضح، وإنه ما نقطع وعد باستخفاف، لأنه الإنسان ممكن ينسى الوعد يعني بيقوله، لكن الشخص الثاني ممكن كمان يفضل شايل أثر الوعد ده في قلبه سنين ومستنيك. ولو في يوم وعدنا وما قدرنا نوفي، ما نهرب وما نتجاهل، لكن نكون صريحين، نعتذر عادي، تعال اعتذر، وكمان نحاول نصلح قدر ما نقدر الشرخ اللي حصل بينه وبين فلان بسبب الوعد أو العهد اللي أنا يعني قطعته. وفي النهاية يعني بنعرف إنه حتى نحن كبشر لو ما وفينا بعهودنا أو بوعودنا، خلونا نتعلم من السيد المسيح، ربنا إله أمين وعادل بأمانته، خلونا نتعلم دايما من أمانته إننا نكون أمينين مع الآخرين، لأنه مكتوب يعني وعود الرب أمينة وصادقة، وعوده كمان صادقة معنا. الله ما ممكن يوعد وما يوفي، لأنه هو ما بشر زينا ولا بني آدم يوعد ويرجع في كلامه. عشان كده أعزائي المستمعين، الكلمة اللي بتقولها لازم أنت تكون عارف أنت قدرها ولا ما قدرها، ولو ما بقيت قدرها لازم ترجع وتعتذر وتصلح زي ما قلنا الفجوة اللي بقت بينك وبين الآخر، لأنه مسكين أكيد حيكون مستني أنك توفي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن احنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم رضيانين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعمل بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة؟ لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.